0: سبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وقال صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه.
1: بارك الله فيكم. شيخ صالح، من الأسئلة أيضا التي وصلتنا، هذا السائل يقول في سؤاله: هل تضاعف السيئات في مكة؟
0: الأدلة الشرعية دلت على أن الحسنات تضاعف في الزمان الفاضل والمكان الفاضل، وأما السيئات فإن أهل العلم قالوا إنها لا تضاعف من ناحية العدد، ولكنها تضاعف من ناحية الكيفية، فالعدد لا يتضاعف، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. الواجب على المسلم أن يستحي من الله حيث لا يرتكب السيئات في الأوقات والأماكن الفاضلة.
1: بارك الله فيكم. سائل شيخ صالح بعث بسؤاله يقول: مات والدي ولم يحج، يسأل عن حكم من مات ولم يحج بسبب مرضه، ما هو الواجب فعله تجاه ذلك الميت؟
0: هذا لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون في حياته يستطيع الحج ببدنه وماله، فهذا يجب على ورثته أن يخرجوا من ماله لمن يحج عنه لكونه لم يؤدي الفريضة التي مات وهو يستطيع أداءها. والحال الثانية وهي: ما إذا كان الميت فقيرا لم يستطع الحج، أو كان شيخا كبيرا لا يستطيع الحج وهو حي، فهذا لا يجب الحج عليه. ولكن المشروع لأولياء مثل هذا الشخص كابنه وبنته أن يحجوا عنه.
1: بهذه الإجابة نصل إلى نهاية حلقتنا، مع شكرنا وتقديرنا لضيفنا مع الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للفتوى، والذي أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. يتجدد اللقاء بكم بإذن الله تعالى في لقاء آخر قادم. حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم: أحمد بن عبد الله الشدي. تنفيذ: وليد بن عبد الرحمن النومان.
3: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: من درر الإمام ابن القيم.
2: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في حديثه عن الاعتصام بالله وبحبله المتين: هو نوعان، اعتصام بالله واعتصام بحبل الله. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ومدار السعادة الدنيوية والأخروية على الاعتصام بالله والاعتصام بحبله، ولا نجاة إلا لمن استمسك بهاتين العصمتين. فأما الاعتصام بحبله فإنه يعصم من الضلالة، والاعتصام به سبحانه يعصم من الهلكة. فإن السائر إلى الله تعالى كالسائر على طريق نحو مقصده، فهو محتاج إلى هداية الطريق والسلامة فيها، فلا يصل إلى مقصده إلا بعد حصول هذين الأمرين له. فالدليل كفيل بعصمته من الضلالة ويهديه إلى الطريق، والعدة والقوة والسلاح بها تحصل له السلامة من قطاع الطريق وآفاتها. والاعتصام بحبل الله يوجب له الهداية واتباع الدليل، والاعتصام بالله تعالى يوجب له القوة والعدة والسلاح والمادة التي يسلم بها في طريقه. ولهذا اختلفت عبارات السلف في الاعتصام بحبل الله بعد إشارتهم كلهم إلى هذا المعنى. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: تمسكوا بدين الله. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: هو الجماعة. وأما الاعتصام به سبحانه فهو التوكل عليه والامتناع به والاحتماء به، وسؤاله أن يحمي العبد ويمنعه ويعصمه ويدفع عنه. فإن ثمرة الاعتصام به هو الدفع عن العبد، والله يدفع عن الذين آمنوا.
1: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبابطين.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: الأدعية النبوية.
2: الأدعية النبوية.
1: لا سعادة للخلق ولا نجاح ولا فلاح في الدنيا والآخرة إلا باتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إليه دعاء الله جل وعلا واللجأ إليه، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه:
3: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. متفق عليه.
1: الأدعية النبوية.
2: الأدعية النبوية.
4: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم مع الشيخ خالد الجهني.
2: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام، والحديث في صحيح البخاري. مما حثت عليه الشريعة الألفة والمحبة بين المسلمين، لذا جاء النهي عن كل أسباب الفرقة والتشاحن في المجتمع. وقد أخبر الله تعالى أن المؤمنين إخوة في الدين، إنما المؤمنون إخوة. والأخوة ينافيها الحقد والبغضاء، وتقتضي التوادد والتناصر وقيام الألفة والمحبة فيما بينهم. وفي هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض ما يسبب العداوة والقطيعة بين المسلمين لما في تباغضهم من التفرق، ونهاهم عن التحاسد وهو تمني زوال النعم عن الآخرين، ونهاهم عن التدابر وهو أن يولي المسلم أخاه المسلم ظهره ودبره، إما حسيا فلا يجالسه ولا ينظر إليه، وإما معنويا فلا يظهر الاهتمام به. والمقصود نهيهم عن التقاطع والتهاجر. ثم بين لهم المنزلة التي ينبغي أن يكونوا عليها، وهي الأخوة كأخوة النسب في الشفقة والرحمة والمحبة والمواساة والمعاونة والنصيحة. فأمرهم أن يأخذوا بأسباب كل ما يوصلهم لمثل الأخوة الحقيقية مع صفاء القلب والنصيحة بكل حال. ونهاهم عن هجر المسلم وتركه زيارة أو كلاما ونحو ذلك من أشكال الهجران فوق 3 أيام إن كان الخلاف على أمر الدنيا. وفي الحديث الحرص على وحدة المسلمين أفرادا وجماعات وشعوبا، وفيه أيضا وجوب التآخي والتعاون بين المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا.
0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: هناك محرمات بالنسب، وهن الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت. وهناك محرمات بالمصاهرة، وهن أم الزوجة وبنت الزوجة المدخول بها وزوجة الابن وزوجة الأب. وهناك محرمات بالرضاع، وهن مثل المحرمات بالنسب. وهناك محرمات باللعان، فلو قذف الزوج زوجته بالزنا ثم لاعنها خمسا ولاعنته خمسا حرمت عليه تحريما مؤبدا. ومن المحرمات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فهن أمهات المؤمنين ولا يجوز نكاح الأم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. رواه البخاري وابن ماجه وغيرهما. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين. رواه البخاري ومسلم وأبو داود. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده الذي عليه من الحق والنصيحة والطاعة له أجران. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت له أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. رواه البخاري والترمذي وحسنه ولفظه قال: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: عبد أدى حق الله وحق مواليه فذاك يؤتى أجره مرتين، ورجل كانت عنده جارية وضيئة فأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها ثم تزوجها يبتغي بذلك وجه الله فذلك يؤتى أجره مرتين، ورجل آمن بالكتاب الأول ثم جاء الكتاب الآخر فآمن به فذلك يؤتى أجره مرتين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي أول ثلاثة يدخلون الجنة: شهيد وعفيف متعفف وعبد أحسن عبادة الله ونصح لمواليه. رواه الترمذي وحسنه واللفظ له وابن حبان في صحيحه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: ذكر رحمة ربك عبده

بي وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا.

لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وعدد آيات القرآن الكريم 6000 آية و236 آية. ثلث هذا العدد تقريبا هو في القصص وفي الحكايات عن الأمم السابقة وعن الأنبياء السابقين. ما هي أهداف هذه القصص؟ وما هي مغازي هذه القصص؟ ولماذا جاء القصص بهذا الكم الكبير جدا ونزل على النبي صلى الله عليه وسلم حافلا بالمواعظ وبالعبر وبالدروس؟ سوف نستمع إن شاء الله إلى تفاصيل فوائد هذه القصص.

0: وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج قصص القرآن الكريم، وسيكون ضيفنا الدائم هو فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشري. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
1: حياكم الله دكتور حذيفة، أهلا وسهلا ومرحبا.
0: كرمكم الله فضيلة الدكتور. يعني نبدأ الآن بقصص القرآن الكريم والتركيز عليها إن شاء الله. كيف عالج القرآن الكريم القصص القرآني وخصوصا موضوع التكرار؟ يعني دائما يتساءل الإنسان لماذا هذا التكرار بنفس القصة تعاد هنا وهنا؟
1: نعم.
0: ما هو السبب؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. معالجة القرآن الكريم أو القصص القرآني للموضوعات التي تناولها، نحن أشرنا في المحاضرة الحلقة الماضية ولعلي أستاذنك أن أعيدها بشيء من الإيجاز، اللي هي يعني فهو أبرز فوائد القصص القرآني. لماذا القصص القرآني؟ نقول القصص القرآني جاء لأمور كثيرة، منها ترسيخ عقيدة التوحيد. كل الأنبياء من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يقولون اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فتتالي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وقصص الأنبياء كلها على ترسيخ هذا المبدأ، يدل على أن هذه قضية أساسية في القرآن الكريم، قضية التوحيد. النقطة الثانية تصديق النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء به الأنبياء السابقون قبله. يعني هو جاء بالتوحيد وجاء بالدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وجاء بمكارم الأخلاق، هذه أشياء مشتركة بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولذلك بحث أحد الباحثين هذه المسألة، المسائل المشتركة بين دعوات الأنبياء نوح، هود، صالح، موسى، عيسى، داود، سليمان، كلهم محمد صلى الله عليه وسلم جاءوا يعني لا تجد أبدا نبي من الأنبياء يدعو إلى الكذب،
0: صحيح،
1: ولا تجد نبي من الأنبياء يمجد مثلا الخيانة.
0: مبادئ الأخلاق متحدة،
1: مكارم الأخلاق ومبادئ الأخلاق متفقين عليها.
0: نعم.
1: العقائد متفقين عليها،
0: صحيح.
1: لا تجد نبي من الأنبياء يدعو إلى الشرك،
0: صحيح.
1: ولذلك اليوم يا دكتور حذيفة لو تدخل الآن كنيسة من كنائس مثلا النصرانية تجد كل التماثيل وصور الشرك، هذه ليست عقيدة عيسى عليه الصلاة والسلام ولا موسى عليه الصلاة والسلام. موسى لم يأمر بالشرك، وعيسى لم يأمر بالشرك، ونوح لم يأمر بالشرك،
0: لم يسمع حتى،
1: ولم يسمع ولا بل كانت دعوته كلها من أجل محاربة الشرك،
0: صحيح.
1: فإذا قصص الأنبياء من أعظم فوائدها ترسيخ هذه الحقيقة، تصديق الأنبياء بعضهم لبعض، تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم وقلوب أتباعه، هذه من أعظم فوائد القصص.
0: جميل.
1: كذلك لنثبت به فؤادك.
0: جميل.
1: وأيضا من فوائدها أيضا الحث على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات وفضائل الأخلاق من خلال القصص. يعني مثلا على سبيل المثال اذكر الله لنا قصة موسى، فلما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين، وقالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. قصة صح؟
0: نعم صحيح.
1: لكنك تستخرج من هذه القصة نبل موسى عليه الصلاة والسلام، ويعني مروءته عندما أشفق على هاتين الفتاتين في زحام الناس لا يلتفت أحد إلى أحد، فبادر إلى سقي غنمهم دون مقابل. ثم أيضا قصته مع هذا الرجل الشيخ والد الفتاتين. ثم لو أردت أن تنقل هذه المكارم أو هذه الأخلاق أو هذه الفوائد خارج نطاق القصص لوجدت صعوبة.
0: موضوع التكرار سيدي دائما يتساءل عنه المسلم.
1: طبعا موضوع التكرار المقصود به الذي أفهمه أن التكرار هو تكرار نفس القصة نفس العبارات في نفس السياقات، هذا غير موجود في القرآن الكريم، ولكن هم يشيرون إلى مثلا قصة موسى،
0: نعم،
1: قصة نوح مثلا،
0: نعم،
1: قصة إبراهيم،
0: نعم،
1: وأنه قد ذكرت مثلا قصة موسى مع السحرة في أكثر من سورة،
0: صحيح،
1: ذكرت قصة موسى مع فرعون في أكثر من سورة،
0: صحيح،
1: فيقولون هذا تكرار. فنقول هي من بشكل عام قد يكون فيها ظاهرها تكرار، لكن في الحقيقة ليس فيها تكرار. لماذا؟ لأنها قد وردت القصة في كل سياق وفي كل سورة بطريقة وفيها إضافة تناسب السياق.
0: سبحان الله.
1: يعني مثلا على سبيل المثال، عندما يذكر الله لنا قصة موسى أول ما فجأه الوحي في غار في الطور، جبل الطور، فالله سبحانه وتعالى قال له: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال: ألقها يا موسى. فألقها فإذا هي حية تسعى، فوصفها بأنها حية تسعى في هذا الموقف. وفي موقف آخر قال: فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا. قالوا: كأنها جان يعني ثعبان، لأن الجان نوع من أنواع الثعابين. لكنه عندما جاء فألقاها بين يدي فرعون قال الله: فإذا هي ثعبان مبين.
0: سبحان الله.
1: وثعبان
0: واضح،
1: ثعبان مبين. نعم. فكانت وصفها بأن ثعبان مبين أمام فرعون والسحرة فيه تخويف لهم. فالشاهد يا أخي الحبيب أن هذا التكرار الذي يعني يزعم هو في الحقيقة ليس تكرارا، بقدر ما هو إعادة للقصة من زاوية مختلفة لفائدة جديدة.
0: وموضع الشاهد يعني بكل مكان.
1: بالضبط.
0: بالسياق يعني، هنا عن موضوع الخوف، هنا عن موضوع الطمأنينة.
1: ثم إنه على القول بأن هذا تكرار فهو تكرار للتأكيد ولفائدة جديدة، وهذا معروف عند العرب. ومن أبرز أمثلته قصيدة مشهورة للحارث بن عباد البكري التي يقول فيها: قرب مربط النعامة مني لقحت حرب وائل عن حيالي، قرب مربط النعامة مني إلى آخر القصيدة، كررها تقريبا يمكن 30 مرة.
0: سبحان الله.
1: وجاء في القرآن الكريم من قوله تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان،
0: مثل اللازمة يعني بالضبط. بالشعر.
1: فالتكرار هو من فوائده التأكيد لا شك.
0: جميل.
1: والإعادة ومن زوايا مختلفة حتى تكتمل الصورة. ولذلك نقول في القصص القرآني اجمع القصة الواحدة مثل قصة موسى، رتبها ترتيبا تاريخيا، وهذه مهمة جدا بالمناسبة دكتور حذيفة. أنك تنظر إلى القصة القرآنية وترتبها تاريخيا. يعني مثلا قصة موسى، الله ذكر لنا قصة موسى في القرآن الكريم، ذكرها لنا بالتفصيل من قبل أن يولد موسى، ثم لما ولد لأمه، ثم لما خافت عليه من القتل، ثم لما ألقته في اليم، ثم لما أعيد إليها، ثم لما كبر في بيت فرعون، ثم يعني حصلت مشاجرة بينه وبين أحد الفراعنة، ثم هروبه إلى مدين، ثم زواجه، ثم عودته، ثم بدء الوحي، ثم
0: جميل.
1: قصة طويلة لكنها مفرقة في مواضع من القرآن الكريم. ولذلك سؤالك عندما سألت دكتور عن أنواع القصص من حيث التجميع والتفرقة إن صح التعبير، هناك قصص جمعت مرة واحدة. صحيح. ووردت مرة واحدة،
0: مثل سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام،
1: انتهى من أول السورة إلى آخرها.
0: نعم.
1: لكن قصة موسى لا، مفرقة في سورة البقرة وفي سورة.
0: ما الحكمة فضيلة الدكتور؟ يعني مثلا قصة سيدنا يوسف أفردت لها سورة كاملة من أولها إلى آخرها، ما الحكمة؟
1: الحكمة والله أعلم، لأنها يعني أريد لها أولا أن تكون قصة، كما قلنا في سبب نزولها أنه كان حارث النضر بن حارث يقول: سآتيكم بأفضل ما يأتي بمحمد.
0: نعم.
1: فجاءت قصة يوسف كقطعة متكاملة لأنه لا يمكن أن تأتي مثل هذه القصص.
0: سبحان.
1: الأمر الثاني لما فيها من العبر والعظات، لكن قصة موسى وردت في مواضع متفرقة وفي سور متفرقة وفي سياقات متفرقة في مكة وفي المدينة، فكانت في كل سياق لغرض معين. نعم. لغرض معين. لكن عندما تجمعها أنت الآن بعد اجتماع الوحي وبعد اكتمال نزول القرآن الكريم، تجمعها فترتبها على حسب نزولها، تكتمل أمامك صورة موسى منذ الولادة حتى نهاية رسالته.
0: جميل. قصة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام يعني كررت كثيرا بالقرآن الكريم، ما الحكمة من تكرار يعني؟
1: فعلا هو قصة موسى واسم
0: أخذت حيزا كبيرا.
1: صدقت فعلا، يعني اسم موسى بالذات هو أكثر اسم ورد في القرآن الكريم.
0: سبحان الله.
1: ورد 134 مرة.
0: ما شاء الله.
1: موسى موسى موسى موسى, موسى. وتكررت
0: يعني أكثر من سيدنا محمد.
1: نعم نعم نعم نعم. وتكررت قصته أكثر من 70 مرة.
0: سبحان الله.
1: القرآن الكريم مواضع متفرقة، خاصة يعني مواقفه كثيرة مع بني إسرائيل، مع يعني مع نزول الوحي، مع إلى آخره، مع فرعون. والسبب الله أعلم في كثرة يعني إيراد قصة موسى بزوايا مختلفة لما فيها من العبر، ولذلك يعني هو من أولي العزم من الرسل لما لقي من العنت، لقي من المعارضة من قومه. فربما أن يكون هذا يعني هي قصة كما يقول يعني بعض المفسرين، يعني قصة موسى مع فرعون هي قصة الطغيان التي تتكرر يعني في كل زمان، ونفس المشاهد تتكرر ولكن تتغير الأشخاص.
0: علاقة الداعية مع الحاكم أيضا بالضبط. علاقة معقدة، فتحتاج إلى هذا التحليل
1: والبسط.
0: وهذا البسط وهذا
1: ممكن. نعم صحيح.
0: فضيل الدكتور، يعني يوجد عندنا سيدنا أدريس عليه الصلاة والسلام مثلا، ذكر مرة يعني فقط باسمه، لم يذكر عنه شيء أبدا. وبعض الأنبياء كما ذكرنا قصة سيدنا موسى يعني بسطت وفسرت وكذا، ما الحكمة من ذلك أيضا؟
1: الذي يظهر لنا والله أعلم دكتور أن السبب في ذلك هو الفائدة التي تعود على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي نزل عليه الوحي. لأننا نحن ننظر دائما إلى القصص القرآني، ننظر إلى ثلاث قضايا: حال الذي نزل عليه هذا القصص وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وحال المجتمع الذي نزل فيه وهم العرب وقوم النبي صلى الله عليه وسلم، والعبرة التي اشتملت عليها هذه القصة. فلعل السبب والله أعلم في اختصار الشديد الذي كان في مثل هذه القصص هو المضمون الذي يعني تشتمل عليه قصته، أنه ليس بذات مضمون كبير يمكن أن يستفيد منه النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، بخلاف ما بسط مثل قصة موسى عليه الصلاة والسلام وقصة إبراهيم وقصة نوح، فإنها مليئة بالعبر ومليئة بالفوائد ومليئة بالأحداث ومليئة بالمواعظ التي يمكن أن يتعظ بها النبي صلى الله عليه وسلم وتثبته في دعوته، ولذلك جاءت مبسوطة ومفصلة في القرآن الكريم، بخلاف كما تفضلت قصة إدريس، مع أن إدريس عليه الصلاة والسلام كان متقدما في تاريخه، لأنه يذكرون بعض المؤرخين أنه كان بعد آدم مباشرة وقبل نوح عليه الصلاة والسلام، وبعضهم يقول أنه كان بعد نوح، وإضافة إلى أنه كان ذا مكانة عالية بين الأنبياء.
0: هذه نقطة مهمة فضيل الدكتور، اسمح لنا بفاصل ثم نستكملها إن شاء الله.
1: لا بأس.
0: أعزائي المشاهدين، فاصل قصير فابقوا معنا. نستكمل حوارنا مع فضيل الدكتور عبد الرحمن الشهري حول قصص القرآن الكريم. مرحبا بكم فضيل
1: حياك
0: الدكتور.
1: الله دكتور حذيفة، أهلا وسهلا.
0: دكتور، كن يعني هنا يوجد عندنا موضوع وهو الفلاسفة، أفلاطون، أرسطو، كونفوشيوس، بوذا،
1: نعم،
0: وغيرهم. يعني بعض الأقوال تقول إن هؤلاء كانوا أنبياء، ففعلا هل كانوا أنبياء أم ما الصحيح؟
1: طبعا التاريخ يا دكتور حذيفة يعتمد على الوثائق. فإذا لم يوجد وثائق وأدلة فإنك لا تستطيع أن تجزم بصواب أو بخطأ.
0: سبحان الله.
1: ولذلك نحن نقول كونفوشيوس ولا بوذا ولا أفلاطون ولا أرسطو ولا غيرهم من هؤلاء الفلاسفة القدماء لم يثبت لا في حديث ولا في آية أنهم كانوا أنبياء من الأنبياء.
0: نعم.
1: ولذلك نحن نقول بأنهم ليسوا كذلك، هذا الأصل عندنا. إلا أن يثبت أنهم أنبياء. ولكن أيضا لو تأملت ليس هناك ما يمنع، ليس هناك ما يمنع أن يكونوا،
0: وحرفت أديانهم عبر الزمن.
1: نعم ربما، لكن الذي يعني نقوله يعني حتى الآن حسب ما بين أيدينا من معلومات أنه ليس لم يكونوا أنبياء، وإنما كانوا فلاسفة وكانوا يعني مصلحين، كان لهم آراء إصلاحية وآراء في الفلسفة في خاصة مثل كونفوشيوس، يعني يعتبر عند الصينيين وعند نعم. يعني هؤلاء الشرق آسيا كان يعتبر من الشخصيات الكبيرة، مثل على سبيل المثال أبوذا عند الهنود وعند أيضا شرق آسيا، هم يعني لهم يعني حتى أوصلوهم إلى مرتبة الألوهية.
0: نعم.
1: صح التعبير.
0: صحيح.
1: لكننا لا نستطيع أن نجزم بأنهم كانوا أنبياء أو ليسوا أنبياء لعدم وجود،
0: ولا نستطيع أن ننفي بشدة
1: بالضبط. نعم، لا يوجد معلومات،
0: الأمر محتمل،
1: لا يوجد معلومات. نعم
0: صحيح جميل. سيدي، هناك شبهة يعني يقولون أن قصص القرآن الكريم خيالية وأساطية وليس لها حقيقة، أو أمور رمزية ربما كانت، أو صحيح. نسج الخيال لإيصال الفائدة، فما مدى مصداقية هذا الكلام؟
1: بالضبط. يعني الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول نحن نقص عليك أحسن القصص، وكذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، ويقول في قصة عيسى وأم ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك ما كنت تعلمه أنت ولا قومك من قبل هذا، ويقول وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. فالله سبحانه وتعالى يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذه حقائق وهذه وقائع تاريخية أنت ما كنت تعلمها أنت ولا قومك يعلمونها، ولكننا نحن أخبرناك بها. ولذلك لاحظ القصص القرآني كيف يخبرنا بقصص لأشخاص في منفردين كانوا، مثلا فجاءته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، صح؟
0: نعم.
1: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم وأنى لك هذا. فهي يعني يذكر لنا قصص، مثلا قصة مريم عندما جاء فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية وهزي إليك بجذع النخلة. هذه وحدها مريم ما معها أحد، من نقل لك الحوار هذا؟
0: جميل.
1: فهذه الحقيقة.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. في إذاعة ذكركم.
1: يعني قصص حقيقي ليس من باب الرمزية وليس من باب الكذب. وأريد أن أذكر لك قصة دكتور. أولا هذه الشبهة المستشرقون هم الذين روجوا لها.
2: سبحان الله.
1: نعم. والمستشرقون بذلوا جهودا كبيرة في الطعن في ثلاث قضايا في القرآن الكريم. في مصدريته. فيقولون هو ليس من عند الله.
2: الله أكبر.
1: لا. يرون أنه ليس من عند الله وإنما هو من عند محمد. من عند أناس جاء من حول محمد. بحيرة الراهب. فلان الرومي. وإلى آخره. طعنوا في مصدريته. ثم طعنوا في جمعه وقالوا أنه لم يكن كاملا. هناك نقص في القرآن هكذا يزعمون. ما الذي يضمن لنا أنه قد جمع كاملا؟ ما الذي يضمن لنا أنه لم يفتنا منه شيء؟ فيطعنون في جمعه. النقطة الثالثة تحريف معانيه وفهمه فهما خاطئا. يعني كل المناهج التي تدعو إلى فهم القرآن، المناهج الحداثية والمناهج التفكيكية والمناهج البنيوية وإلى آخره، تريد أن تحرف معاني القرآن الكريم كما صنع بنو إسرائيل بكتبهم. يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، لأن تحريف بني إسرائيل لكتبهم كان بطريقتين: طريقة التحريف المباشر الزيادة والنقص، وهذه قليلة، والكثير هو التحريف المعاني والدلالات، وهذا الذي يمارس اليوم بشدة على القرآن الكريم. فالزعم بأن القرآن أو قصص القرآن الكريم ليس حقيقي هو زعم مستشرقين، أخذه منهم الدكتور طه حسين سامحه الله عندما قال في كتابه في الشعر الجاهلي وأثار هذه القضية وأعمل يعني حدث زوبعة كبيرة، وقال إن للقرآن الكريم أن يحدثنا عن إبراهيم وعن إسماعيل، ولكن ذلك لا يعني بالضرورة وجودهما التاريخي. هكذا يقول. وكان من ضمن أيضا ما ذكره في كتابه الطعن في الشعر الجاهلي وأنه كله منحول، وأن الذين قالوهم عباسيون متأخرون، لكنهم قالوا قال امرؤ القيس وقال وليس هناك شيء اسمه امرؤ القيس ولا عنترة بن شداد، هكذا يزعم طبعا. لكن الذي يهمنا في هنا في سياقنا هنا هو إنكاره أن يكون القصص القرآني قصص إبراهيم قصص موسى قصص هؤلاء الأنبياء أن يكون حقائق تاريخية، وإنما هو رمزية أساطير. ولذلك جاء بعده باحث اسمه محمد أحمد خلف الله، فكتب كتاب رسالة الدكتوراه وسماها الفن القصصي في القرآن، وجاء فيها بطوام كبيرة جدا. وهذا الكتاب أخطر كتاب طعن في القصص القرآني، فقال فيه قال القصص القرآني مبني على الخيال وعلى الأسطورة، والقرآن الكريم مليء بالأساطير، ويقول إن قوله تعالى وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة ليس نفي للأسطورة عن القرآن الكريم، ولكنه نفي أن تكون هذه الأساطير من قول محمد، وإنما هي أساطير من قول الله. هكذا يزعم، وهذا كذب. بل القرآن الكريم والقصص القرآني كله حقائق وليس فيه أسطورة، والأسطورة هي يعني هي قصص أشبه ما تكون بالخيال، يعني تتناقلها الأمم،
2: سطرها الأقدمون،
1: سطر الأقدمون. لكنه يقول لا، ليس بالضرورة أن تكون يعني من صنع محمد، لكنها من صنع الله، هي أساطير ليس لها حقيقة. طبعا هذا كلام في غاية الخطورة، ولذلك رسالته هذه الفن القصصي في القرآن كان أشرف عليها الدكتور أمين الخولي رحمه الله، ويعني وافق الطالب في هذه الأقوال. وللأسف لما تقرأ في الإنسيكلوبيديا بريتانيكا البريطانية الموسوعة البريطانية كتب المادة القرآن فيها أمين الخولي، وتكلم فيها بكلام غير مقبول في القصص القرآني، أيد فيه أن يكون ما فيه من القصص هو خيال، أنه مبني على الأسطورة وليس مبني على الحقيقة، أن يعني تحدث بحديث يمكن أن ينطبق على القصة الفنية ولكنه لا ينطبق على
2: الروايات والقصص المشترعة.
1: نعم بالضبط، لكنه لا ينطبق أبدا على القصص القرآني. ولذلك قام علماء الأزهر على هذا على الرسالة وعلى المشرف، وكتبوا فيها كتابات طويلة ومنعت من النشر والتداول، كتب عنها كتابات كثيرة، وهي قصة معروفة الفن القصصي في القرآن الكريم. وثم بعد ذلك سبحان الله نشط الذين كتبوا في القصة القرآني، فكتب المعاصرون كتابات قيمة في بيان أهمية القصص القرآني، وفي أهمية استخلاص العبر منه، وأنه كله حق لا شك فيه، وليس فيه أسطورة وليس فيه خيال وليس فيه رمزية، وإنما هي كلها قصص وحقائق وقعت. يعني مثلا أصحاب الكهف ليست أسطورة، هي قصة حقيقية وقعت، لكن أين وقعت؟ أسماء الذين شاركوا فيها ليست مهمة القصص القرآني، وإنما المهم القصة. هؤلاء الفتية الذين آمنوا بربهم وفروا بدينهم من الفتنة، فأكرمهم الله سبحانه وتعالى بكرامة عظيمة وحفظهم، وبقوا 309 سنوات وهم نائمون، لم يتغير فيهم شيء ولم يتأثروا، واستيقظوا كأنهم كانوا في النوم.
2: أنا أشرت من قضية مهمة فضل الدكتور، وهي إغفال القصص القرآني لبعض أسماء بعض الشخصيات، الأماكن، الأزمنة، متى بالضبط. صدق. يعني البعض من القصاص الذين يريدون أن يذكروا هذه القصص القرآني يتكلف بوضع هذه الأسماء، اسم كلب أهل الكاف كذا، الملك اسمه كذا، حدث يعني هل هذا يعني تحديد هذه الأسماء هل هي وثائق فعلا يعتمدون عليها أم هي أقوال ضعيفة؟
1: بالضبط. يعني القصص القرآني من منهجيته عدم العناية بذكر الأسماء والأماكن والأزمنة، فيذكر لك قصة أصحاب الكهف فلا يذكر أسماءهم ولا يذكر زمانهم ولا يذكر مكانهم.
2: سبحان الله.
1: لماذا؟ لأن العبرة والحكمة من القصة متحققة بما روي في القصة بالقصة نفسها. ما هي قصة أصحاب الكهف؟ هم مجموعة من الشباب المؤمن فروا بدينهم من الفتن، فأكرمهم الله سبحانه وتعالى كرامة عظيمة، وهي آية من آيات الله أن يبقوا 309 سنوات في كهف ثم يستيقظوا كأنهم كانوا في النوم. هذه معجزة، يعني ما يعني ليست إلا من آيات الله سبحانه وتعالى، لا يستطيعها البشر. هذه القصة أسماءهم غير مهمة، مكانهم غير مهم، تاريخهم غير مهم، وإن كان المحققون يرون أنهم من أتباع عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وأنهم كانوا بعد زمانه بشيء قريب يعني. لكن القرآن الكريم لا يهتم بهذا. عندما يأتي اليوم من يكتب في القصص القرآني يعني يحرص أن يسمي أصحاب الكهف، ويحرص أن يسمي حتى الكلب
2: أسماء غريبة عجيبة،
1: ويحرص أن يذكر زمانهم ويذكر المكان الكهف. ولذلك تجد الخلاف في الكهف أين هو، هناك من يقول أنه في الأردن، هناك من يقول أنه في تركيا، هناك من يقول أنه في تنومة في بلاد عسير، وغيرها من المناطق التي تذكر في كتب التاريخ وفي كتب، لكن ليس مهما أن يكون في الأردن أو يكون في تركيا يكون في،
2: وأهل تلك المناطق يفرحون بهذا، يعني يصبح مزار سياحي.
1: أحسنت أحسنت.
2: ويتكسبون منه،
1: خاصة في الآونة الأخيرة أصبحوا يحرصون على ذلك من هذا الباب، باب التنشيط السياحي. أحسنت.
2: صحيح. جميل. معناها إغفال هذه الأمور متعمد من قبل الله سبحانه
1: بالضبط.
2: وتعالى
1: لعل من أسباب ذلك والله أعلم حتى لا تتعلق القلوب بأسماء وأماكن وأزمنة، وإنما تستخلص العبرة مباشرة. يعني مثلا وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين.
2: أنا حتى البارحة سمعت منكم ملاحظة جميلة أن حتى لا تصبح أيضا بالعكس يعني سبة.
1: أحسنت. يعني مثلا واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. هذه القصة قصة تدل على المكر والحيلة في على على على يعني على الشرع الإسلام على الشرع. فالله قد حرم عليهم الصيد يوم السبت فيضعون الشباك يوم قبلها بيوم ويسحبونها بعدها بيوم، فحتى لا تصبح سبة هذه المنطقة. أي منطقة هذه؟ منهم من يقول أيلات، منهم من يقول هي منطقة كذا مدينة كذا، لو ذكرت بنصها في القرآن الكريم لأصبحت سبة.
2: أشكركم فضيلة الدكتور، مع الأسف الوقت
1: لا بأس.
2: انتهى سريعا. لا بأس. أشكركم فضيلة الدكتور، جزاكم الله خيرا.
1: بارك الله فيك.
2: وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم، وعلى أمل اللقاء بكم في حلقات جديدة وقصص جديدة وفوائد جديدة. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: القرآني هو دروس مركزة لا تخلو قصة قرآنية من عبرة، سواء كانت قصة قرآنية طويلة أو متوسطة أو قصيرة. تلمس مواطن العظة والعبرة في قصص القرآن واجب على كل مصلح وعلى كل تربوي أن ينقل هذه العبرة وهذه القصة لطلابه وللناس ويعلمها. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما نزلت عليه هذه القصص بلغها للناس وتناقلتها الأجيال حتى اليوم. وقصص القرآن كله حق وصدق، نحن نقص عليك أحسن القصص، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فلنكن جميعا من أولي الألباب ولنتدبر هذه القصص القرآنية، فإن فيها أعظم النفع والفائدة والقيم التربوية البليغة.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية. الأمثال.
2: أكثر الله من ذكرها في كتابه لبيان التوحيد وإخلاص العبادة له، يتجلى فيها التذكير والاعتبار وترجى منها الهداية والاتعاظ.

0: الأمثال في القرآن الكريم
1: ومسالك الهداية.
0: إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور
1: عبد الله بن عبد الرحمن الشتري.
0: تنفيذ
1: عبد العزيز البليهند.
2: الحمد لله الذي نور قلوب المؤمنين بكتابه العظيم وهداهم إلى الصراط المستقيم، والصلاة والسلام على خير الأنام وعلى آله وأصحابه البررة الكرام. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، أحييكم في برنامجكم الأسبوعي الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية. وعنوان هذه الحلقة وصف حال المؤمن الفقير وحال الكافر الغني. في سورة الكهف ذكر الله تعالى مثلين بليغين فيهما عظات وعبر. المثل الأول ذكره الله تعالى في قوله جل ذكره: واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. والآيات التي بعدها في هذه السورة إلى قوله تعالى: هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. تضمنت هذه الآيات الكريمة محاورة بين رجلين، أحدهما مؤمن بالله شاكر لنعم ربه عليه قانع بما أعطاه الله، والآخر متمرد على ربه كافر بأنعمه لا حد لمطامعه وما يتمناه. وكل واحد من هذين الرجلين ينطق لسانه في هذه المحاورة بما يوضح اتجاهه وطريقته ومنهجه. وبعض المفسرين أطال الكلام على اسم هذين الرجلين اللذين ضرب الله لهما مثلا وفي أي زمان ومكان كان فيه، وذكروا في هذا روايات لا صحة لثبوتها. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسيره رادا على هذا: وليس معرفة أعيان الرجلين في أي زمان أو مكان هما فيه فائدة أو نتيجة، فالنتيجة تحصل من قصتهما فقط، والتعرض لما سوى ذلك من التكلف. انتهى كلامه. فأحد هذين الرجلين كافر جحد نعمة الله عليه حين فتح الله عليه بهذه المزرعة ذات الحدائق الغناء يضرب بها المثل في الحسن والبهاء في مياهها الجارية وأشجارها الباسقة وثمارها الشهية، واتسعت دائرة النعم على صاحبها فما زاده ذلك إلا طغيانا وكفرا، وأخذ يفتخر ويتبجح على صاحبه بسعة ماله وكثرة ولده، واطمأن بقوته وجاهه أن مزرعته الكبيرة أصبحت في مأمن من جميع الجوائح. قال الله تعالى: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، أي قال: لن تهلك مزرعتي ولن تفنى ولن تنقطع ولن تضمحل. قال ذلك افتخارا على صاحبه الذي يحاوره، لأنه اطمأن إلى هذه الدنيا ورضي بها، ثم ازداد كبرا وعتوا فأعلن إنكاره للبعث فقال: وما أظن الساعة قائمة، ثم أتبع إنكاره للبعث أنه سيكون محظوظا في الآخرة فقال: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، ونسي أن الله يملي له من حيث لا يعلم. لكن صاحبه لم يلبث أن رد عليه وناصحه وذكره مستنكرا عليه إزاء ما أنعم الله به عليه ما تلفظ به من عبارات كلها كفر بالله وتطاول على الله واعتماد كلي على المال والولد، مذكرا له بما أنعم الله عليه من نعمة الإيجاد والإمداد وما يسر الله له من أسباب الرخاء والازدهار. قال الله تعالى مخبرا عن صدق هذا الرجل الناصح له، قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. ولما رآه مستمرا على كفره وطغيانه قال له مخبرا عن نفسه على وجه الشكر لربه: لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ثم أخبره أن نعم الله عليه بالإيمان والإسلام ولو مع قلة ماله وولده أنها هي النعمة الحقيقية، وأن ما عداها معرض للزوال والعقوبة والنكال. فقال له: إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها، أي على جنة الكافر التي قال لها: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، حسبانا من السماء، أي عذابا من السماء ترمى به فيهلكها فتصبح صعيدا زلقا، أي تصبح أرضك ومزرعتك أرضا ملساء لا شيء فيها، قد ذهب عنها كل ما فيها وأصبحت خرابا هالكة. ثم تمضي الآيات في عرض هذا المثل البليغ في بيان ما آل إليه أمر تلك الجنتين العظيمتين مما قاله ذلك الرجل الصاحب الناصح، وما ذكر به صاحبه عن مصيره ومصير جنتيه أن ينفعه الندم. قال الله تعالى عنه في إيجاز وإعجاز: وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول، أي متحسرا: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ذاق مرارة الخيبة والإفلاس أشد الألم، تذكر موعظة أخيه وندم وتحسر أنه لم يأخذ بها ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا، أي لم يجد من يدفع عنه عذاب الله ولم ينفعه ما كان يفتخر به على صاحبه من المال والولد. قال الله تعالى: هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا.

0: أي في ذلك الموقف العظيم وتلك الحال، أي النصرة لله وحده لا يقدر عليها أحد غيره. وفي تضاعيف هذه المحاورة وما تضمنته من مواقف تدعو إلى التأمل والتدبر والاعتبار. أيها الإخوة المستمعون، كشف لنا ربنا جل جلاله في هذا المثل أن زينة الحياة الدنيا مهما بلغت لا تغني عن الإيمان بالله واليوم الآخر، وأن المال لا ينبغي أن يكون موضع افتخار لأنه ظل زائل، وأنه كثيرا ما يصير الغني فقيرا، وإنما الذي يجب أن يكون أساس التفاخر وعمدة التفاضل هو طاعة الله وعبادته، والعمل على ما يرضيه في دار كرامته، حيث لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا ما تيسر ذكره وإراده، والله أسأل أن يجعلني وإياكم ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
1: الأمثال في القرآن الكريم
2: ومسالك الهداية.
1: كان معكم إعدادا وتقديما فضيلة الشيخ الدكتور
2: عبد الله ابن عبد الرحمن الشتري،
1: تنفيذ
2: عبد العزيز البليهد.
1: الأمثال
2: في القرآن الكريم ومسالك الهداية. ومسالك الهداية.
1: ومسالك الهداية.
3: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.

0: عرش توحيد.
1: فضل صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة.
2: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا.
1: يضاعف الله عز وجل في يوم الجمعة الحسنات، ويمحو فيه السيئات، ويرفع فيه الدرجات، ويستجيب فيه الدعوات، ويكشف فيه الكربات، ويقضي فيه الحوائج العظام. يوم يوافق يوم المزيد في الجنة، يوم فيه أفضل الصلوات عند الله ذي الفضل والمنة.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة. أخرجه البيهقي وصححه الألباني.

ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب، يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين. برنامج من معين السيرة، من معين السيرة، رحلة في رياض النبوة، محطات من النور ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ بكر الشامي ليغوص بكم في أعماق السيرة. يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 42 دقيقة، ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا، كونوا معنا.

من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم.

تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله

قصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين.

ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم

في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله

تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.

وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: بيت النبوة.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العلي العظيم لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. كما أسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في دقائق معدودة أن يجمعنا جميعا وأحبابنا في أعالي الجنات، وأن يحرم وجوهنا على النيران، وأن يكتب لنا جميعا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ثم أما بعد، ومع موقف يتجدد من مواقف بيت النبوة، أعرض الموقف ونعيشه روحا ونطبقه واقعا ليكون عملا نقتدي به ونورا نهتدي به. موقف اليوم ترويه عائشة رضي الله عنها. تقول عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها، أي في حجرتها، وأنها عائشة سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة. قالت عائشة: فقلت يا رسول الله أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. فقالت عائشة: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا رجل يستأذن في بيتك؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أراه فلانا. هذا هو الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، هو عم حفصة من الرضاعة، عم حفصة من الرضاعة. فقالت عائشة: لو كان فلان حيا وهو عمها من الرضاعة دخل علي تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. هذا الموقف فيه عدة فوائد. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجلس في يوم عند عائشة في حجرتها، نتعلم منه قرب حجر زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم من بعض، حتى إنها عائشة عندما سمعت الرجل الذي يستأذن وأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم وأذنت حفصة له سمعته، فقرب الحجرات يدل على بساطة العيش وجمال العيش الذي يستطيعه الرجل. بيت واحد يجمع الجميع، هذا فضل من الله. يستطيع أكثر، كل في بيت مستقل، فالحمد لله. إنما بالاستطاعة من الرجل، وأيضا قناعة المرأة. هنا نتعلم قناعة المرأة. نعم، من حقها حال مقدرة الرجل أن تطلب الذي متعارف فيه، مثل اليوم ولله الحمد أكثر الرجال يقتدرون على شقة، اللي يستطيع بيت، اللي يستطيع، فهذا من حقهم ومن خصوصيتهم. لكن أتكلم عن بعض الأحوال، بعض الناس، بعض الذين قد لا يجدون، والمرأة تعرف هذا في زوجها وفي دخله ومصاريفه. فهنا لابد أن تجتمع القناعة، والقناعة ليست آتية من فقط فكر الإنسان، لا، قناعة حتى شرعية. هؤلاء قدوتنا أمهات المؤمنين رضي الله عنهم. في الحديث جاء يستأذن، فاستغربت عائشة أنه يدخل عمها، عندما بلغها الرسول صلى الله عليه وسلم أنه عمها من الرضاعة، فاستغربت فسألته: يعني لو عمي فلان حي يدخل علي وأنا يعني امرأة أتحجب عن الكل؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم، إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. وهنا ملحظ جميل، الرضاعة والولادة. الولادة أشقاء الإنسان من أم واحدة، من أب واحد، لكن الرضاعة أن ترضعه امرأة أخرى. هنا في حث أولا على أن النساء يتساعدن في الرضاعة. النساء صحتهن تختلف بعد الحمل والولادة، ومع أحيانا بعض الأمور التي تعتري المرأة، فعلى النساء أن يتساعدن في موضوع الرضاعة، حتى
تجتمع القلوب وتجتمع البيوت بهذه الرضاعة. أيضا على المرأة أحيانا أن تبادر لقريبتها أو لمن تعرفها ممن تحتاج أن ترضع، ولكن أيضا مع هذا عليهم أن يعرفوا مثل ما قال العلماء عدد الرضعات المحرمات وكيفيتها، فيرضع حتى يشبع، يرضع حتى يشبع 5 رضعات. هنا يدخل ويكون ابنا لها من الرضاعة وأخ لبناتها ولإخوانها وما يكون من أخوان الأم، فهم أخواله وخالاته وأخواته وأخوات أمه من الرضاعة يكون خالاته. هنا مقام يضعه الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرضاعة لها شأن عظيم في الإسلام ولها مكانة، حيث أنها تأخذ ما يأخذه النسب من أيش، من الكشف، يقابلهن، يسلم عليهن، يجلس معهن، يدخل عليها، يستأذنها سواء في محرمها أو غير موجود. لماذا؟ لأنها أصبحت حراما عليه، حراما عليه. هذه الحرمة هل تكون مطلقة في كل شيء مثلها مثل الولادة؟ نقول لا، فهي لا تدخل في الإرث، فالإرث لا تدخل فيه، وإنما يعني تدخل في النظر، في الخلوة، في السفر. أما باقي أحكام المواريث ووجوب الإنفاق و يعني مثلا الشهادة والعقل وأشياء أخرى في أحكام الشريعة الإسلامية وإسقاط القصاص مثلا، هذه لا تدخل فيها. هنا هذا الموقف يبين لنا حرص عائشة على العلم والتعلم، وحرص الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يعلمهن كل شيء، حرص عائشة رضي الله على نقل العلم، على نقل ما يكون في بيت النبوة لنتعلم منه، مشروعية زيارة أقارب النساء لبيوتهم وسلام عليهم، وأن يأذن للزوج لزوجته أنها يعني تستقبل من تحب من أهلها ومن أقاربها حتى لو من رضاعتها. النساء فيما بينهن قريبات من بعض، البيت بسيط، كل هذه الأمور تعلمنا في حياتنا أن يكون الإنسان ينظر للآخرة، لفضل الله، لأجر الله، ولا ينظر لبعض الأمور الدنيوية التي قد تعيقه في أمور الدنيا وتسبب له ضيقا وتعبا ونكدا بأمور قد يخرج منها، وتكون القناعة والزهد مصدر راحة وأمان واطمئنان، كيف وقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلها أمهات المؤمنين. هذا موقف عظيم داخل بيت النبوة، أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يستمعوا إليه ويعمل به وينفع به الجميع. وإلى موقف جديد من مواقف بيت النبوة، أسأل الله أن يجمعنا دوما على خير، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيت النبوة.

0: بيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.
2: الشيخ محمد.
3: نعم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: مع مطلع هذا اللقاء أرحب بفضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا الشيخ محمد.
3: مرحبا بكم وأهلا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء مبارك من برنامج سؤال على الهاتف. ضيفنا في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. السائل عين ميم حاء يقول: ما حكم ما يفعله البعض من الأئمة والمؤذنين من حيث اقتسام الوقت بينهم بالتناوب، بحيث يصلي مثلا الإمام الظهر والعصر والآخر يصلي المغرب والعشاء والفجر، وذلك بينهم في المسجد؟ أرجو من فضيلة الشيخ إجابة حول سؤالي.
3: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يجب أن نعلم أن الإنسان إذا التزم أمام المسؤولين بعمل معين في مقابلة مكافأة يأخذها من بيت المال، فإنه يلزمه أن يقوم بهذا العمل على الوجه الذي التزمه، ولا يحل له الإخلال بشيء من ذلك، وذلك لأن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ولا يحل للإمام الذي التزم أن يكون إماما أن ينيب غيره في الإمامة إلا إذا كان هناك عذر شرعي، فإنه في هذه الحال يبلغ المسؤولين بعذره ويقيم غيره مقامه إذا شاء. وأما التناوب الذي ذكره السائل،
2: نعم،
3: بين الإمام والمؤذن بحيث ينوب الإمام عن المؤذن 3 أوقات وينوب المؤذن عن الإمام 2، فإن ذلك لا يجوز إلا بشرطين. الشرط الأول أن يأذن بذلك المسؤولون في شؤون المساجد، والشرط الثاني أن يرضى بذلك أهل الحي الذين هم أهل المسجد، وأما بدون ذلك فلا يجوز. وإني أنصح إخواني الأئمة والمؤذنين أن يتقوا الله عز وجل، وأن يكونوا قدوة صالحة في الوفاء بالعقود والشروط، لأن الله تعالى جعلهم أئمة يقتدى بهم. ولهذا تجد بعض العامة إذا أمرته بالوفاء

0: بواجب الوظيفة قال لك هذا فلان الإمام يذهب ولا يصلي إلا وقتين أو ثلاثة, أو هذا المؤذن يذهب ولا يؤذن إلا وقتين أو ثلاثة, وهذه مشكلة يجب على الإنسان أن يتحاشاها. نعم.
1: بارك الله فيكم. ما حكم إمامة المتنفل بالمفترض؟
0: القول الراجح جواز إمامة المتنفل بالمفترض.
1: نعم.
0: ودليل ذلك فعل معاذ بن جبل رضي الله عنه, فإنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة, فهي له نافلة ولهم فريضة. كان ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم, ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن قال قائل لعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعلم بذلك, قلنا وإن لم يعلم بذلك فقد علم به الله عز وجل, ولو كان مما لا يرضاه الله لبين ذلك لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالصحيح أنه يجوز للمتنفل أن يكون إماما بالمفترض.
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذا السائل الذي رمز لاسمه بألف ألف ألف يقول ما هو العدل بين الزوجتين وكيف يكون, وما الذي كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم مع نسائه رضي الله عنهم جميعا؟
0: العدل بين النساء أي بين الزوجات,
1: نعم,
0: في كل شيء, في النفقة, في أسلوب الكلام, في عبوس الوجه وانطلاق الوجه, في كل شيء, إلا ما لا يستطيعه الإنسان فإنه لا يجب عليه, لقول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. فمثلا الجماع ربما يكون يميل إلى هذه المرأة دون الأخرى بحيث لا يحصل منه شهوة, ولكنه مع الثانية يحصل له ذلك, فهذا أمر ليس باستطاعته فلا يكلف إياه. وأما ما يمكنه العدل بينهن فإنه واجب عليه, ولهذا أوجب الله الاقتصار على واحدة لمن يخشى على نفسه ألا يعدل, فقال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا أي ألا تجوروا في معاملتكم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كانت له امرأتان فمال إلى أحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. نعم.
1: بارك الله فيكم. نختم هذا اللقاء شيخ محمد بسؤال المستمع عين ميم سين يقول هل يجب في الوضوء غسل اللحية ولو كانت قليلة؟
0: غسلها؟
1: نعم.
0: نعم يجب على الإنسان عند الوضوء أن يغسل ظاهر اللحية إن كانت كثيفة, بمعنى أنها تغطي الجلد, أما إذا كان الجلد يرم ورائها فإنه يجب غسلها, يجب عليه غسلها ظاهرها وباطنها. أما في الغسل فيجب عليه غسلها مطلقة سواء كانت كثيفة أو خفيفة.
1: شكرا لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. شكرا لفضيلة الشيخ وشكرا لكم أنتم لحسن المتابعة. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد عبد العزيز خميس, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

0: كسب الحلال.
1: جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
0: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
1: فلا إفراط ولا تفريط
0: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال،
1: الكسب الحلال.
0: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرمه.

0: محرم الربا.
1: الكسب الحلال
0: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: الحمد لله الذي شرفنا على الأمم بالقرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأشياعه، وسلم تسليمًا كثيرًا. يقول الله سبحانه وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود حتى تتبع ملتهم، ولن ترضى عنك النصارى حتى تتبع ملتهم، يعني دينهم. قل لليهود والنصارى إن هدى الله وهو الإسلام هو الهدى الحقيقي، وما عداه ضال. ثم يقول الله سبحانه وتعالى مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم: ولئن اتبعت أهواءهم التي يدعونك إليها على يعني على فرضا بعد الذي جاءك من العلم، يعني بعد الوحي الذي جاءك من الله، ما لك من الله من ولي يحفظك ولا نصير يمنعك من عذاب الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب، اليهود والنصارى، يتلونه، يتلون القرآن، يقرؤونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. اليهود والنصارى الذين يتلونه حق تلاوته، يقرؤون القرآن ويقرؤون القرآن حق تلاوته، سيقودهم هذا إلى الإيمان به. مثل ما قدم جماعة من الحبشة فآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومن يكفر به بالقرآن أو يحرفه فأولئك هم الخاسرون، خسروا لأن مصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يا بني إسرائيل، إسرائيل يعني يعقوب، يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروها بالامتثال لأوامر الله سبحانه وتعالى، الامتثال لأوامر الله في القرآن، أو الامتثال لأوامر الله إذا كان خطابا للأمم، اذكروا نعمة الله عليكم وأني فضلتكم على العالمين، يعني على عالم زمانكم. وإتماما لهذه النعمة الواجب عليكم أن تؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: واتقوا يوما، خافوا يوما، يعني خافوا عذاب يوم، لا تجزي نفس عن نفس، يعني لا تغني نفس عن نفس في هذا اليوم شيئا، ولا يقبل منها عدل، يعني فداء، لا أحد يقول فلان يفديني أو أنا أفدي فلانا، ولا يقبل منها عدل أو هذا المال يفديني، ولا تنفعها شفاعة. الكافر مهما شفع له لا تنفعه، ولا هم ينصرون، لا أحد يمنعهم من عذاب الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ ابتلى، الابتلاء بمعنى الاختبار هنا، وإذ ابتلى إبراهيم ربه، رب يعني الله ابتلى إبراهيم بكلمات، يعني بأشياء، مثل ابتلاه الله سبحانه وتعالى بذبح ولده، بالنار، بالهجرة، بالكواكب، بالختان، يعني أوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه، بكلمات فأتمهن، قام بهن، أتم القيام. قال الله سبحانه وتعالى لإبراهيم: قال إني جاعلك للناس إماما، يعني قدوة في الدين. قال إبراهيم: ومن ذريتي، أولادي أريد أن أجعلهم أئمة. قال الله سبحانه وتعالى: قال لا ينال عهد الظالمين، عهدي بالإمامة لا ينالها الظالم، والظالم هنا بمعنى الكافر. والظلم في القرآن له معاني. المعنى الأول الظلم المعروف، قال الله سبحانه وتعالى: والله لا يحب الظالمين، الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما، الظلم المعروف. المعنى الثاني للظلم بمعنى الشرك، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك. ألا لعنة الله على الظالمين، يعني المشركين. المعنى الثالث الظلم بمعنى النقص. قال تعالى في سورة الكهف: آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا في الجنة. وقال تعالى: فلا تظلم نفس شيئا، يعني لا ينقص من ثواب أعمالها شيئا. المعنى الرابع الظلم بمعنى الجحد. قال تعالى: بما كانوا بآياتنا يظلمون، أي يجحدون. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، يعني جحدوا. المعنى الخامس الظلم بمعنى الإضرار بالنفس. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، أضروا أنفسهم. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ جعلنا، واذكروا حين جعلنا البيت مثابة. البيت المراد جميع الحرم. مثابة للناس، يعني يثبون إلى الحرم من كل جانب. وأمنا، يعني الحرم فيه الأمن من الظلم، من الإغارات، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: هديا بالغ الكعبة. الكعبة يعني الحرم كله، لأنه هديا بالغ الكعبة. الكعبة لا يذبح فيها ولا يذبح في المسجد الحرام. مثابة للناس، يعني يثبون إليه، يرجعون إليه من كل جهة. وأمنا، مثل ما قلنا، يأمنون على أنفسهم. ثم قال الله سبحانه وتعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. مقام، اتخذوا أيها الناس من مقام إبراهيم. مقام إبراهيم هو الحجر الذي قام عليه عند بناء البيت، وكان ملصقا بالكعبة، لأنه يتكي عليه. طب بلا شك أنه لابد أن يكون ملصقا بالكعبة. ثم بعد ذلك أخر إلى مكانه الموجود في اليوم، لأن المقام الآن متأخرا، فهو كان ملصقا ثم أخر. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يعني مكان صلاة، بأن تصلوا خلفه ركعتي الطواف. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل. عهدنا يعني أمرنا إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي، تطهرون بيتي من الأوثان ومن الأصنام، ومن الأصنام. إذا قال قائل: كيف تطهر وليس هناك أصنام؟ نقول: ابني، يعني الواجب أن معناه البناء مطهرا، ابنياه مطهرا. وإن حصل الواجب التطهير، الخطاب له ولمن أتى بعده: للطائفين والعاكفين، المقيمين فيه، والركع السجود. الركع جمع راكع، والسجود جمع ساجد، المراد المصلين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ قال إبراهيم، اذكروا حين قال إبراهيم: رب اجعل هذا بلدا آمنا، هذا المكان بلدا آمنا، يعني ذا أمن. وقد استجاب الله سبحانه وتعالى دعاءه فجعله حرما لا يسفك فيه دم إنسان، ولا يظلم فيه أحد، ولا يصاد صيده. وارزق أهله من الثمرات. وقد فعل بنقل الطائف من الشام إليه، وكان أفقر، لا زرع فيه ولا ماء، فاستجاب الله سبحانه وتعالى دعاء إبراهيم. من آمن منهم بالله واليوم الآخر، أهله المؤمنون بالله واليوم الآخر هو الذي ترزقه. قال الله سبحانه وتعالى: ومن كفر. هذا انتهى كلام إبراهيم، انتهى كلام إبراهيم. من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال، يعني قال الله: ومن كفر، يعني وأرزق من كفر، فأمتعه وأمتعه قليلا بهذا الرزق مدة حياته، قليلا مدة حياته، ثم أضطره إلى عذاب النار فلا يجد لها محيصا، وبئس المصير، بئس المرجع، هي جهنم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ يرفع، يعني واذكر حين يرفع، يعني رفع إبراهيم القواعد من البيت، يعني أسس البيت، يعني الكعبة، المراد بالبيت أي الكعبة. وإسماعيل، يعني إبراهيم وإسماعيل رفع القواعد من الكعبة. ربنا تقبل منا، يعني يقولان ربنا تقبل منا، تقبل منا بناء هذه البيت، إنك أنت السميع بأقوالنا، العليم بأفعالنا. كذلك يقولان ربنا واجعلنا مسلمين لك، مسلمين يعني منقادين، الإسلام هو الانقياد، الاستسلام لله سبحانه وتعالى، مسلمين لك ومن ذريتنا، يعني واجعل من ذريتنا، يعني من أولادنا، أمة مسلمة لك. أمة هنا بمعنى جماعة، أمة مسلمة لك. الله سبحانه وتعالى قال ومن ذريتنا، قال ومن، لأن الله سبحانه وتعالى قبل قال لا ينال عهد الظالمين، لذلك قال إبراهيم وإسماعيل ومن ذريتنا. ثم قال وأرنا، إبراهيم وإسماعيل يقولان وأرنا، يعني وعلمنا، مناسكنا، يعني شرائع عبادتنا، مثل مناسك الحج، الوقوف بعرفة، الإفاضة من جمع، رمي الجمار، الطواف والسعي، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فسألوهما التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والرجوع إليه في كل حين. والأمة في القرآن لها معاني. المعنى الأول الأمة بمعنى الجماعة، كما في الآية التي أمامنا، ومن ذريتنا أمة، يعني جماعة، أمة مسلمة لك. وقال تعالى تلك أمة قد خلت، وقال تعالى منهم أمة مقتصدة، يعني جماعة. المعنى الثاني الأمة بمعنى الملة، قال تعالى كان الناس أمة واحدة، يعني ملة واحدة. وقال تعالى وما كان الناس إلا أمة واحدة، يعني ملة واحدة. المعنى الثالث الأمة بمعنى الحين، الوقت، الزمن معين. قال تعالى ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، إلى أمة يعني إلى حين ووقت معدود. وقال تعالى في سورة يوسف وادكر بعد أمة، يعني بعد حين. المعنى الرابع الأمة بمعنى الإمام، إن إبراهيم كان أمة قانتا، يعني إماما. المعنى الخامس الأمة بمعنى الصنف، قال تعالى إلا أمم أمثالكم، يعني أصناف أمثالكم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ربنا وابعث فيهم، لا زال الدعاء من دعاء إبراهيم وإسماعيل، ربنا وابعث فيهم، يعني أهل البيت، أهل هذه المنطقة، رسولا منهم، يعني من أنفسهم. وقد أجاب الله سبحانه وتعالى دعاءهما بمحمد صلى الله عليه وسلم، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يحكي عن نفسه، يقول أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى. يتلو عليهم آياتك، يعني القرآن، ويعلمهم الكتاب، يعني يفهمهم القرآن، والحكمة، الحكمة ما فيه من الأحكام، ويزكيهم، يعني يطهرهم من الشرك، إنك أنت العزيز، يعني الغالب، الحكيم في صنعك وأفعالك. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ومن يرغب، يعني لا أحد يرغب عن ملة إبراهيم، يعني يترك ملة إبراهيم، إلا من سفه نفسه، سفه يعني جهل، جهل نفسه، يجهل أن نفسه هذه مخلوقة لله يجب عليها عبادة الله سبحانه وتعالى. الذي يترك ملة إبراهيم استخف بهذه النفس وامتهنها، ثم قال ولقد اصطفيناه في الدنيا. اصطفيناه أي اخترناه في الدنيا بالرسالة والخلة والخلة، وإنه في الآخرة لمن الصالحين، يعني الفائزين الذين لهم الدرجات العلى. إذ قال، أذكر حين قال له ربه، الله قال لإبراهيم أسلم، يعني أخلص دينك لله، استسلم لله، انقد لله سبحانه وتعالى. قال، يعني إبراهيم قال أسلمت لرب العالمين، انقدت لأوامر الله سبحانه وتعالى. ووصى بها، بهذه الملة وهي الانقياد لله سبحانه وتعالى، ووصى بها إبراهيم بنيه. إبراهيم وصى بنيه بأن ينقاد لأوامر الله سبحانه وتعالى. ويعقوب كذلك، يعقوب وصى بنيه. وإبراهيم عليه السلام، إبراهيم عليه السلام له من الأبناء المشهورين إسماعيل وإسحاق، وله كذلك مدين ومدائن، له كذلك مدين ومدائن. ويعقوب عليه السلام الذي يسمى إسرائيل له من الأبناء 12، إني رأيت 11 كوكبا، أبناؤه 12 مع يوسف. يوسف يقول إني رأيت 11 كوكبا، 11 كوكبا. إذن الكواكب هم أبناء يعقوب عليه السلام، وهم الأسباط، وهم الأسباط من أربع، من أربع نساء. يعقوب له أربع نساء. أم يوسف عليه السلام اسمها راحيل. يوسف وبنيامين، بنيامين أخ ليوسف شقيق. هناك يهوذا و يعني شمعون وغيرهم من الأبناء ليعقوب عليه السلام. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، دين الإسلام، الاستسلام لله، تنقاد لله سبحانه وتعالى، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا نهي عن ترك الإسلام والأمر بالثبات على الدين حتى الموت. اليهود لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يعقوب لما ما يوم مات أوصى بنيه باليهودية، يقولون إن يعقوب أوصى بنيه باليهودية، فالله سبحانه وتعالى يرد عليهم يقول أم كنتم شهداء، يعني حضورا، كنتم حضورا إذ حضر يعقوب الموت، وقت وفاة يعقوب عليه السلام، إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، يعني بعد موتي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. عد إسماعيل، إسماعيل ليس هو أبا، وإنما كما قلنا في نسب إبراهيم، إسماعيل هو عم ليعقوب، عم ليعقوب، لكن هذا من باب التغليب، والعم يقولون بمنزلة الأب. إلها واحدا ونحن له مسلمون. إذن هل أوصى باليهودية؟ وإنما أوصى بالإسلام، يعني الاستسلام لأوامر الله، الانقياد لأوامر الله سبحانه وتعالى. وأنتم يا أيها اليهود، هل انقدتم واستسلمتم لأوامر الله في التوراة؟ لم تستسلموا وخالفتم ما أنزل الله سبحانه وتعالى عليكم في التوراة. ثم رد الله سبحانه وتعالى عليهم فقال تلك أمة، إبراهيم ويعقوب وبنيهما، أمة قد خلت، يعني سلفت، لها ما كسبت من الأعمال، لها جزاء ما كسبت من الأعمال، ولكم أيها اليهود المخاطبون ممن كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. الله سبحانه وتعالى لا يسألكم عن أعمالهم، وإنما يسألكم أنتم عن أعمالكم. المعنى أن تهتموا بأوامر الله سبحانه وتعالى وتنقادوا لأوامر الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. هذه الجملة مختصرة، معناها وقالت اليهود كونوا هودا، وقالت النصارى كونوا نصارى تهتدوا. اليهود يهود المدينة، والنصارى نصارى نجران. قل لهم يا محمد، قل بل ملة إبراهيم، يعني بل أتبع ملة إبراهيم حنيفة. الحنيف يعني المائل عن الأديان كلها إلى الدين القيم، وما كان من المشركين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: قولوا آمنا بالله، الخطاب للمؤمنين، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، الذي أنزل على المؤمنين هو القرآن، وما أنزل إلى إبراهيم، الصحف صحف إبراهيم، وكذلك الذي أنزل على إسماعيل أو أنزل إلى إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، الأسباط أولاد يعقوب عليه السلام، وما أوتي موسى التوراة وعيسى، وما أوتي عيسى أي الإنجيل، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم من الكتب والآيات لا نفرق بين أحد منهم. لسنا كالنصارى يكفر بأنبياء اليهود، ولا اليهود فيؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، ونحن له مسلمون، نحن لله سبحانه وتعالى مسلمون، أي منقادون ومستسلمون لأوامر الله سبحانه وتعالى. فإن آمنوا، أي اليهود والنصارى آمنوا بمثل ما آمنتم به، يعني بما آمنتم به وهو الإسلام والانقياد لله سبحانه وتعالى، فقد اهتدوا، يعني أصابوا الطريق المستقيم. وإن تولوا، تولوا عن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، تولوا عن الإيمان بما أنزل الله سبحانه وتعالى، فإنما هم في شقاق، يعني هم في خلاف معكم. فسيكفيكهم الله، يا محمد يكفيك الله سبحانه وتعالى خلافهم وشقاقهم، وهو السميع، يعني السميع لأقوالهم، العليم بأحوالهم. وقد كفى الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم بقتل قريظة ونفي النظير وضرب الجزية عليهم. الله سبحانه وتعالى يقول: وإن تولوا. التولي في القرآن له معاني. المعنى الأول التولي بمعنى الانصراف، قال تعالى: ثم تولى إلى الظل، يعني انصرف. قال تعالى: ثم تولى عنهم، بمعنى الانصراف. المعنى الثاني التولي بمعنى الامتناع، قال تعالى: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، يعني إذا امتنعوا عن الإيمان بك. والآية التي أمامنا: وإن تولوا فإنما هم في شقاق، يعني إذا امتنعوا عن الإيمان بك. المعنى الثالث بمعنى الإعراض، قال تعالى: ومن تولى، يعني أعرض، فما أرسلناك عليهم حفيظا. فتولى عنهم فما أنت بملوم. الله يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم: تولى عنهم، يعني أعرض عنهم، فما أنت بملوم. الرابع من معاني التولي الهزيمة، قال تعالى: فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره. التولي يعني الهزيمة. المعنى الخامس بمعنى ولاية الأمر، قال تعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها، يعني إذا تولى صار واليا على أحد التفسير. وقال تعالى والذي تولى كبره، يعني تولى الإثم، يعني بمعنى صار صاحب الإثم. كذلك بمعنى المعنى السادس بمعنى الولاية، يعني خلاف العداوة. قال تعالى ومن

اليهود كانوا إذا ولد لأحدهم ولد فأتى إليه عليه 7 أيام صبغوه في ماء يقال له المعمودية، قالوا ليطهروه بذلك، ويقولون هذا طهور مكان الختام. الله سبحانه وتعالى يقول صبغة الله، دين الله سبحانه وتعالى، ومن أحسن من الله صبغة؟ لا أحد أحسن من صبغة الله، يعني دين الله سبحانه وتعالى، ونحن له عابدون ومخلصون لله سبحانه وتعالى. اليهود قالوا للمسلمين نحن أهل الكتاب الأول وقبلتنا أقدم، ولم تكن الأنبياء من العرب، ولو كان محمد نبيا لكان منا. فالله سبحانه وتعالى يرد على هذا الكلام، قل لهم أتحاجوننا، يعني تخاصموننا في الله، بحيث أن الله سبحانه وتعالى اصطفى نبيا من العرب، أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم؟ فلله سبحانه وتعالى أن يصطفي من يشاء، ولنا أعمالنا يجازينا الله سبحانه وتعالى بها، ولكم أعمالكم تجازون عليها. فلا يبعد أن يكون في أعمالنا ما يعني نستحق به الإكرام عند الله سبحانه وتعالى، ونحن له مخلصون، نخلص الدين لله، نخلص العمل لله. يرد الله سبحانه وتعالى على كلام اليهود، يقول أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ الصواب لم يكونوا هودا ولا نصارى، لأن اليهود أتت بموسى عليه السلام، وموسى متأخر عن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، نسبه يرجع إلى يعقوب. الله سبحانه وتعالى يقول ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، وفي آية أخرى يقول وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ كيف تدعون أن هؤلاء كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ الجواب الله سبحانه وتعالى. ثم قال ومن أظلم ممن كتم، لا أحد أظلم ممن كتم، يعني ممن أخفى عن الناس سبحانه وتعالى، عن ممن أخفى كلام الله سبحانه وتعالى عن الناس. قال من أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ اليهود كتموا شهادة الله في التوراة أن إبراهيم دينه الحنيفية، وكذلك النصارى، وأن اليهودية لم تأتي إلا بعصر موسى عليه السلام، وما الله بغافل عما تعملون، هذا تهديد لهم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى تلك أمة، هذه الأمم السابقة من إبراهيم وأبناؤه ومن قبله، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت، فيجازيهم الله سبحانه وتعالى، ولكم ما كسبتم أنتم، فيجازيكم على أعمالكم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. الله سبحانه وتعالى لا يسألكم عن أعمال الأمم الماضية، وإنما يسألكم عن أعمالكم أنتم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى سيقول السفهاء، السفهاء يعني الجهلاء من الناس من اليهود والمشركين ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. الله سبحانه وتعالى قبل أن يصرف النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى الكعبة، قال الله سبحانه وتعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم، أي شيء، لماذا صرف المؤمنون عن قبلتهم التي كانوا عليها، كانوا عليها يعني كانوا يستقبلون بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا. ثم بعد ذلك أمره الله سبحانه وتعالى بأن يستقبل الكعبة، إذن كان صلى الله عليه وسلم يستقبل بيت المقدس، ثم بعد ذلك أمره الله سبحانه وتعالى بأن يستقبل الكعبة، بأن يستقبل الكعبة. والخبر الذي يعني الخبر لم يصل

إلى بعض الصحابة الذين كانوا بعيدا عن القرية، يعني لم يكونوا وسط المدينة، فوصلهم الخبر وكانوا في صلاة الفجر في مسجد الآن يسمى مسجد القبلتين، لأنهم صلوا أول الصلاة إلى بيت المقدس ثم جاء الخبر فتحولوا وهم في صلاتهم إلى الكعبة، فسمي هذا المسجد مسجد القبلتين وليس فيه فضل. الله سبحانه وتعالى صرف النبي والمؤمنين لأجل امتحان العرب بغير ما ألفوه. أولا اتجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، العرب لم يألفوه لأجل امتحانهم، ثم رجع الله سبحانه وتعالى إلى استقبال الكعبة. الله سبحانه وتعالى يقول قل لله المشرق والمغرب، قل لهم جميع الجهات لله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء لا اعتراض على أوامره، يهدي من يشاء، من أراد الله سبحانه وتعالى هدايته يهديه إلى الحق، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، يعني إلى طريق مستقيم وهو الدين وهو الذي أنت عليه. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وكذلك، يعني وكما هديناكم إلى صراط مستقيم كذلك جعلناكم يا أمة محمد أمة وسطا، جعلناكم أمة وسطا يعني وسطا يعني خيارا، قال الله سبحانه وتعالى قال أوسطهم يعني خيرهم، أمة وسطا يعني خيارا عدولا، لتكونوا شهداء على الناس يوم القيامة أن رسلهم قد بلغتهم، ويكون الرسول عليكم شهيدا، يشهد أنه بلغكم ويشهد لكم كذلك بأعمالكم، وما جعلنا يعني وما صيرنا القبلة وهي الجهة التي كنت عليها. أولا كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر يصلي إلى الكعبة، ثم أمر بعد ذلك أن يصلي إلى بيت المقدس، ثم أمر بعد ذلك أن يعود إلى الكعبة، أن يعود إلى الكعبة. الله سبحانه وتعالى فعل هذا الأمر، قال وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم، نعلم هنا بمعنى نميز، نعلم هنا بمعنى نميز، إلا لنعلم من يتبع الرسول فيصدق بكل شيء، ممن ينقلب على عقبيه، يرجع إلى الكفر، يشك في الدين، يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم في حيرة من أمره، لذلك ارتد من ارتد بها بسبب هذا الأمر. وإن كانت يعني التولية ما فعله الله سبحانه وتعالى، وإن كانت لكبيرة يعني شاقة على الناس، لكن الذين هدى الله سبحانه وتعالى ليست عليهم شاقة، لأنهم استسلموا وانقادوا لأمر الله سبحانه وتعالى. بعض الصحابة قال هناك من الصحابة من مات أثناء اتجاه المسلمين إلى بيت المقدس، النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة اتجهوا وصلوا إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا. بعض الصحابة يقول هناك بعضنا من مات في هذه الفترة، ما حكم صلاته؟ فالله سبحانه وتعالى يقول وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس، بل الله سبحانه وتعالى يثيبكم عليها. إذن إيمانكم بمعنى صلاتكم إلى بيت المقدس، إن الله بالناس يعني بمن آمن منهم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم، الرأفة أشد من الرحمة، فالله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالرحمة وبالرأفة التي هي أشد من الرحمة. والشهيد في القرآن له معاني، المعنى الأول الشهيد بمعنى النبي المبلغ، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم
أي الأنبياء المبلغون. المعنى الثاني للشهيد الملك الحافظ، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، يعني ملك يحفظ أعمالهم. المعنى الثالث للشهيد الذي يشهد بحق معين، هذا يقول عنه هذا شاهد وهذا شاهد، يسمى كذلك شهيد. لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا يشهد عليكم، ولا يضار كاتب ولا شهيد، يعني الذي يشهد بحق معين. المعنى الرابع القتيل في سبيل الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. المعنى الخامس الشهيد بمعنى الحاضر، أم كنتم شهداء يعني حضورا إذ حضر يعقوب الموت، ويقول الله سبحانه وتعالى قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، يعني حاضرا، والذين لا يشهدون الزور يعني لا يحضرون الزور. المعنى السابع الشهيد بمعنى الشريك وهو الصنم، قال تعالى وادعوا شهداءكم من دون الله، يعني أصنامكم التي تعبدون من دون الله. ثم يقول الله سبحانه وتعالى قد نرى تقلب، يعني وجهك في السماء، ينظر النبي صلى الله عليه وسلم يمينا وشمالا ينظر إلى السماء متشوفا للأمر باستقبال الكعبة، وكان يود صلى الله عليه وسلم استقبال الكعبة لأنها قبلة إبراهيم، لأنها قبلة إبراهيم. قال الله سبحانه وتعالى فلنولينك، يعني نحولنك قبلة ترضاها تحبها وهي الكعبة، فولي وجهك يعني استقبل في صلاتك شطر المسجد الحرام. المسجد الحرام المراد به الكعبة، وشطر بمعنى جهة. إذن من كان الله سبحانه وتعالى يخاطب النبي والنبي في المدينة، إذن الواجب عليه أن يستقبل الجهة شطر المسجد الحرام، يعني جهة المسجد الحرام. إذن الجهات أربع، المصلي يستقبل جهة كاملة. إذن لو انحرف يمينا أو يسارا ما دام أنه في الجهة هذا لا يؤثر في صلاته. قال الله سبحانه وتعالى وحيثما كنتم، الخطاب للأمة، فولوا وجوهكم يعني في الصلاة شطره، يعني شطر يعني جهة المسجد الحرام. يقول الله سبحانه وتعالى وإن الذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى ليعلمون أنه، يعني التولي إلى استقبال الكعبة، أنه الحق من ربهم، هذا ثابت في كتبهم من نعت النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتحول إلى الكعبة، وما الله بغافل عما يعملون، هذا تهديد لهم إذا لم يمتثلوا أمر الله سبحانه وتعالى، فهذا تهديد لمن لم يؤمن بهذه الأمور. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب، يا محمد مهما أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية بكل حجة تدل على صدقك في أمر القبلة ما تبعوا قبلتك، لا يتبعون قبلتك، هذا من باب العناد، وما أنت بتابع قبلتهم. نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقبل قبلتهم. الله سبحانه وتعالى قطع طمع اليهود في عوده إلى بيت المقدس، وما بعضهم بتابع قبلة بعض، اليهود لا يتبعون قبلة النصارى، والنصارى كذلك لا يتبعون قبلة اليهود، والمشركون كذلك لا يتبعون قبلة غيرهم. ولئن اتبعت أهواءهم التي يدعونك إليها، هذا من باب إن اتبعتهم فرضا، من بعد ما جاءك من العلم، من بعد ما جاءك من الوحي، إنك إذا اتبعتهم على فرض اتباع لمن الظالمين، لأنك تركت أوامر الله سبحانه وتعالى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتبع
لم يتبع أهواءهم وإنما اتبع الوحي الذي جاء به الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب، اليهود والنصارى، يعرفونه، يعني يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، كما يعرفون أبناءهم. وصف النبي صلى الله عليه وسلم في كتبهم: يعرفونه كما يعرف الرجل ابنه. لذلك يقول عبد الله بن سلام: لقد عرفته حين رأيته كما أعرف ابني، ومعرفتي لمحمد أشد، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق. يكتمون الحق، ما هو الحق؟ يكتم الحق يعني نعت النبي صلى الله عليه وسلم، وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يعلمون. يعلمون أن الذي عليه أنت يا محمد هو الحق، لكن يتركونه عنادا. الحق هو من الله سبحانه وتعالى، من ربك، فلا تكونن من الممترين. الممترين يعني الشاكين، لا تكن شاكا. يعني الممتري أبلغ من الشاك، لكن هو يعني معنى أبلغ من الشاك. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ولكل وجهة هو موليها. ولكل من الأمم وجهة، يعني قبلة، هو موليها. يستقبل في صلاته جهة، يستقبل في صلاته وفي قراءته قبلة الله سبحانه وتعالى أمره بها. الله سبحانه وتعالى يقول: فاستبقوا الخيرات، بادروا إلى الطاعات، اقبلوا الطاعات التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا فيجمعكم في يوم القيامة فيجازيكم على أعمالكم، إن الله على كل شيء قدير. فيجمعكم جميعا من أولكم إلى آخركم لقدرته سبحانه وتعالى. ومن حيث خرجت، إذا سافرت أو في بلدك، فول وجهك شطر المسجد الحرام. هذا تأكيد للسابق. وإنه للحق من ربك، هذا الاستقبال إلى البيت الحرام. وما الله بغافل عما تعملون، هذا تهديد لمن يترك استقبال القبلة. هذا كله من باب تأكيد ما سبق، تأكيد الأمر باستقبال القبلة حتى لا يقع شك، لأن الله سبحانه وتعالى أمر باستقبال الكعبة، ثم أمر باستقبال البيت المقدس، ثم أمر بعد ذلك باستقبال الكعبة. فالله سبحانه وتعالى يبدي ويعيد حتى يثبت هذا الأمر. يقول الله سبحانه وتعالى: لئلا يكون للناس، اليهود أو المشركين، عليكم حجة، مجادلة في قضية استقبال القبلة، إلا الذين ظلموا منهم. الله سبحانه وتعالى فعل هذا الأمر ليس لهم حجة. بيّن الله سبحانه وتعالى أن الجهات كلها لله سبحانه وتعالى، يأمر بما يشاء، فالخلق خلقه والدين دينه. إلا الذين ظلموا منهم، الذي يظلم المعاند. الآن الله سبحانه وتعالى أقام الحجة بأن استقبال أي جهة يريدها الله سبحانه وتعالى، الواجب عليك أن تستسلم لأمر الله سبحانه وتعالى. إلا الذين ظلموا منهم، الذي يعاند، أقيمت عليه الحجة ومع ذلك يعاند، فلا تخشوهم، لا تخافوا جدالهم في التولي، لن يضروكم شيئا، واخشوني، امتثلوا أمر الله سبحانه وتعالى. ولأتم نعمتي عليكم، بالهداية إلى معالم دينكم، ولعلكم تهتدون إلى الحق. الله سبحانه وتعالى ذكر الوجه في أكثر من آية في الآيات التي أمامنا. يقول الله سبحانه وتعالى بالنسبة لمعنى الوجه: ومن حيث خرجت فولي وجهك، وجه، الوجه في القرآن له معاني. الوجه المعروف: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. المعنى الثاني للوجه: الوجه بمعنى الدين. قال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، يعني
أسلم وجهه، يعني أخلص دينه لله. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن. المعنى الثالث الوجه بمعنى وجه الشيء يعني ذاته. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، يعني يريدون الله. واصبر نفسك، كل شيء هالك إلا وجهه، يعني إلا الله سبحانه وتعالى. يعني المعنى الرابع الوجه بمعنى أول، الأول. قال تعالى: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة. وجه النهار يعني أول النهار. المعنى الخامس الوجه بمعنى الحقيقة. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها، يعني على حقيقتها. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم. الله سبحانه وتعالى أرسل لنا رسول وأتمم هذه الرسالة بالنبي صلى الله عليه وسلم يتلو عليكم آياتنا. أرسلنا هذا الرسول ليتلو عليكم آياتنا، يعني القرآن، ويزكيكم، يطهركم من الشرك، ويعلمكم الكتاب، يعني القرآن، والحكمة، ما فيه من الأحكام الحلال والحرام، ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فالله سبحانه وتعالى علمنا في القرآن ما كنا نجهله. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: إذن أرسلنا لكم هذا الرسول وعلمناكم هذا العلم الذي في القرآن، يقول: فاذكروني. المقابل: اذكروني، اذكروني بالصلاة، بالتسبيح، أذكركم يعني أجازيكم، واشكروا لي، واشكروا نعمتي، تشكرون نعمتي بالطاعة، بأن تطيعوني، ولا تكفرون، لا تكفروني بالمعاصي ومخالفة أمر الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا، استعينوا على طلب الآخرة، استعينوا على طلب الجنة، على رضا الله سبحانه وتعالى بالصبر، يعني تصبر على طاعة الله، تصبر على البلاء، تصبر عن معاصي الله، والصلاة، استعن بالصلاة. ذكر الله سبحانه وتعالى الصلاة مع أنها داخلة في الطاعة لعظمها: إن الله مع الصابرين. فإذا كان الله سبحانه وتعالى معك فتفوز في الدنيا والآخرة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقولوا أيها المؤمنون لمن يقتل في سبيل الله أموات. لا تقولوا هم أموات، بل قولوا أحياء، لأن أرواحهم في حواصل طيور خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، ولكن لا تشعرون، يعني لا تعلمون حقيقة الأمر. قد يقول قائل: أليس جميع المؤمنين منعمين بعد موتهم؟ نقول: نعم، لكن فضل الشهداء على غيرهم بأنهم يرزقون من مطاعم الجنة ومآكلها. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم، نختبرنكم بشيء من الخوف للعدو، تخافون العدو، وشيء من الجوع يعني القحط، ونقص من الأموال بالهلاك والتلف، والأنفس بالقتل والموت والأمراض، والثمرات يعني بالجوائح التي تحرق الثمار. هذا كله لأجل أن ننظر هل تصبرون أم لا تصبرون. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وبشر الصابرين، الذي يصبر على البلاء بشره بالجنة. الصابرين هم الذين إذا أصابتهم مصيبة يعني بلاء قالوا إنا لله، إنا يعني نحن لله ملكا وعبيدا، الله يملكنا ونحن عبيد لله يفعل بنا ما يشاء، وإليه يرجعون في الآخرة فيجازينا الله سبحانه وتعالى على ما عملنا. فإذا استرجع المسلم عند المصيبة أعطاه الله سبحانه وتعالى
خيرا وأخلفه خيرا من ذلك. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: أولئك المتصفون بالصفات السابقة عليهم صلوات يعني مغفرة من ربهم ورحمة يعني نعمة وأولئك هم المهتدون، اهتدوا إلى الصواب وهو الصبر عند البلاء. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: إن الصفا والمروة، الصفا جبل والمروة كذلك جبل، جبلان في مكة، من شعائر الله. شعائر الله يعني من أعلام دينه، والشعير جمع شعيرة. فمن حج البيت أو اعتمر، يعني من أحرم بالحج أو أحرم بالعمرة، وليس معناه فمن حج يعني حج وانتهى أو اعتمر، اعتمر وانتهى، إنما المراد فمن حج يعني أحرم بالحج أو اعتمر يعني اعتمر يعني أحرم بالعمرة، فلا جناح عليه يعني لا إثم عليه أن يطوف بهما، يعني يسعى بينهما، يسعى بين الصفا والمروة. الله سبحانه وتعالى يقول: فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قالوا كان في يعني زمن الجاهلية كانوا يطوفون بين الصفا والمروة وعليهما صنمان يمسحونهما، فلما فرض عليهم السعي، لما فرض عليهم السعي تحرجوا من أن يطوفوا، وكانت الجاهلية تفعل هذا الأمر. فقال الله سبحانه وتعالى: فلا جناح عليه أن يطوف بهما. أنتم أردتم التقرب إلى الله ولم تريدوا الطواف بالأصنام. ومن تطوع خيرا، يعني من أتى بالطواف من باب التطوع، فإن الله شاكر، شاكر لعمله، يثيبه الله سبحانه وتعالى، عليم، عليم بأعمال جميع الناس. والجناح، فلا جناح، الجناح في القرآن له معاني. الجناح بمعنى أحيانا جناح وأحيانا جناح. أحيانا الجناح هو الجناح المعروف، جناح الطائر، يطير بجناحيه أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. والجناح كذلك معناه الجانب، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. وأما الجناح فهو بمعنى الإثم: لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. والآية التي أمامنا: فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا، مثل اليهود كتموا ما أنزل الله سبحانه وتعالى في التوراة من نعت النبي صلى الله عليه وسلم، ما أنزلنا من البينات يعني من الأحكام، مثل اليهود كتموا بعض الأحكام مثل الرجم، والهدى، مثل كتموا الهدى وهو نعت النبي صلى الله عليه وسلم، من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، أوضحه الله سبحانه وتعالى، أكمل الإيضاح في الكتاب يعني في التوراة، أولئك يلعنهم الله. اللعن من الله سبحانه وتعالى يعني الطرد والإبعاد من رحمة الله. ويلعنهم اللاعنون، اللعن من الملائكة، واللعن من اللعن من الملائكة يعني الدعاء بأن يطرد من رحمة الله. كذلك اللاعنون غير الملائكة كالمؤمنين وكل من كان له أن يدعو، فهذا يدعو عليهم باللعنة. واللعن بين الناس بمعنى السب والشتم. إذن بعض الناس يغلط فيقول اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، لعن رسول الله فيقول اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. الرسول لا يملك أن يطرد أحدا. إذا كان اللعن عن رسول الله يعني لعن رسول الله يعني الدعاء بأن يطرد من رحمة الله. إلا الذين تابوا، لكن الذين تابوا
رجعوا عن الكتمان وأصلحوا عملهم وبينوا ما كتموا، فأولئك أتوب عليهم، يعني أقبل توبتهم، وأنا التواب، أقبل توبة التائبين الرحيم بالمؤمنين. إن الذين كفروا ثم اشترط شرطا وماتوا وهم كفار جزاؤهم أولئك عليهم لعنة الله، يعني أن يطردهم الله سبحانه وتعالى من رحمته، والملائكة تلعنهم، الدعاء عليهم بأن يطردوا من رحمة الله، والناس أجمعين. قد يقول قائل كيف الناس أجمعين مع أنهم أصحابهم لا يدعون عليهم ولا يلعنونهم، إذا كانوا إذا ماتوا على الكفر لا يلعنونهم. نقول المراد الناس أجمعين، الذي لم يلعنه في الدنيا فسيلعنه في الآخرة. يقول الله سبحانه وتعالى ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا، وقال تعالى كلما دخلت أمة لعنت أختها. إذن اللعن بالنسبة للناس يكون في الدنيا وفي الآخرة. خالدين فيها، يعني خالدين في النار لدلالة ما بعدها، لا يخفف عنهم العذاب. خالدين فيها يعني في النار، خالدين يعني إذا دخلوا في النار يخلدون فيها، لا يخفف عنهم العذاب طرفة عين، ولا هم ينظرون، لا يمهلون لتوبة ولا يمهلون لمعذرة. وإلهكم يعني ربكم المستحق للعبادة إله واحد لا نظير له ولا شبيه له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، لا إله إلا هو، هو المستحق للعبادة، الرحمن الرحيم، المستحق للعبادة هو ذو الرحمة، رحمن للناس كلهم ورحيم للمؤمنين. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك

عذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر

بصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم مع الشيخ خالد الجهني.
2: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. والحديث في صحيح البخاري. مما حثت عليه الشريعة الألفة والمحبة بين المسلمين، لذا جاء النهي عن كل أسباب الفرقة والتشاحن في المجتمع. وقد أخبر الله تعالى أن المؤمنين إخوة في الدين، إنما المؤمنون إخوة. والأخوة ينافيها الحقد والبغضاء، وتقتضي التوادد والتناصر وقيام الألفة والمحبة فيما بينهم. وفي هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض ما يسبب العداوة والقطيعة بين المسلمين لما في تباغضهم من التفرق، ونهاهم عن التحاسد وهو تمني زوال النعم عن الآخرين، ونهاهم عن التدابر وهو أن يولي المسلم أخاه المسلم ظهره ودبره، إما حسيا فلا يجالسه ولا ينظر إليه، وإما معنويا فلا يظهر الاهتمام به. والمقصود نهيهم عن التقاطع والتهاجر. ثم بين لهم المنزلة التي ينبغي أن يكونوا عليها، وهي الأخوة كأخوة النسب في الشفقة والرحمة والمحبة والمواساة والمعاونة والنصيحة. فأمرهم أن يأخذوا بأسباب كل ما يوصلهم لمثل الأخوة الحقيقية مع صفاء القلب والنصيحة بكل حال. ونهاهم عن هجر المسلم وتركه زيارة أو كلاما ونحو ذلك من أشكال الهجران فوق 3 أيام إن كان الخلاف على أمر الدنيا. وفي الحديث الحرص على وحدة المسلمين أفرادا وجماعات وشعوبا، وفيه أيضا وجوب التآخي والتعاون بين المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.

0: كان شعيب عليه الصلاة والسلام خطيبا مفوها، ولذلك يسمونه خطيب الأنبياء. وأسلوبه في الدعوة وحديثه لقومه منهج للدعاة إلى الله سبحانه وتعالى في التفنن في الدعوة وانتقال عبارات في الخطب وانتقال عبارات المناسبة في الوعظ. وكان أسلوب شعيب عليه الصلاة والسلام أسلوبا مميزا. جاء شعيب عليه الصلاة والسلام إلى قومه فركز على مسألتين: المسألة العقدية وهي التوحيد، وهذا سائر الأنبياء كانوا يركزون عليه، والجانب الآخر وهو الجانب الاقتصادي. كان الغش التجاري منتشرا في قوم شعيب، ولذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا دعاة إلى التوحيد، ولكنهم دعاة أيضا إلى الإصلاح الاقتصادي وإلى العدالة الاجتماعية وإلى التوزيع الصحيح للاقتصاد والثروة.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من قصص أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، ومع قصة سيدنا شعيب عليه الصلاة والسلام. ما جريمة قومه؟ ماذا فعلوا معه؟ كيف كان عذابهم؟ ومع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
0: حياكم الله دكتور حذيفة، أهلا وسهلا بك، وأهلا وسهلا بالإخوة المشاهدين الكرام.
1: فضيلة الدكتور، لو نأخذ نبذة عن قوم سيدنا شعيب عليه الصلاة والسلام.
0: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. شعيب عليه الصلاة والسلام يعده العلماء أحد الأنبياء الذين بعثوا إلى العرب، فيعدون منهم صالح وهود وشعيب ومحمد صلى الله عليه وسلم، ويقولون هؤلاء الأنبياء الأربعة عرب، وبقية الأنبياء يرون أنهم لم يكونوا من العرب. وهذه مسألة فيها نقاش أيضا، في أن إبراهيم ونوح تحدثنا أنهم كانت أسماءهم عربية. فشعيب عليه الصلاة والسلام أرسل إلى قومه أهل مدين، ومدين هي مدينة تقع في شمال المملكة العربية السعودية اليوم، وهي يعني أقرب ما تكون إلى مدينة تبوك اليوم. مدينة تبوك مدينة معروفة في شمال المملكة العربية السعودية، قريب منها منطقة مدينة مدين.
1: معروفة لها آثار، لها معالم،
0: يعني اليوم يعني هي ما زالت معروفة إلى اليوم، ولكنها ليست مأهولة كما كانت قديما. يعني أصبحت الحاضرة هي مدينة تبوك، وأصبحت مدين يعني جانبية
1: مهجورة
0: تقريبا. فمدين هذه المدينة التي أيضا التي هرب إليها موسى عليه الصلاة والسلام عندما قتل القبطي ففر من مصر. قال الله سبحانه وتعالى: فلما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. فمدين هذه هي المدينة التي بعث شعيب عليه الصلاة والسلام فيها، وأرسل إلى قومه، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كانت هذه هي الدعوة الرئيسية في قضية الشرك، دعوتهم إلى التوحيد. المسألة الثانية التي كانت ظاهرة في قوم شعيب دكتور حذيفة هي مسألة الغش والتطفيف والظلم الاقتصادي، وكانوا أهل تجارة وأهل معاملات مالية، وكان فيهم شاع فيهم بخس والظلم والغش
1: على طريق بلاد الشام، يعني كان العرب يمرون به.
0: بالضبط، نعم. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر في مواضع كثيرة من قصة يعني شعيب عليه الصلاة والسلام، يعني لو تتأمل في حواراته في قوله سبحانه وتعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه مسألة
1: التوحيد.
0: ثم انتقل إلى موضوع القضية الاقتصادية، قال: لا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير.
1: المكيال لوزن الأحجام،
0: المكيال لأوزان الأشياء مثل الحب ومثل الحبوب وأنواع الحبوب، نعم. والميزان ما يوزن به مثل الذهب والثقل، نعم. قال: إني أراكم بخير، يعني وضعكم الاقتصادي ممتاز جدا، وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط.
1: جميل.
0: ويا قومي،
1: يعني لستم بحاجة للغش. سبحان،
0: نعم. ويا قومي أوفوا المكيال والميزان بالقسط، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا
1: تعثوا، تنقصوا،
0: نعم. ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
1: تعثوا
0: يعني لا تفسدوا في الأرض، يعني تعثوا في الأرض أي تشيعوا الفساد في الأرض بهذا الصنيع الذي تصنعونه.
1: جميل.
0: وواضح أن كان هذا الغش الاقتصادي ظاهرا، قد يكون من ضمن تعاملاتهم الربا، لكنه لم يحدد هنا، لكن الذي يحدد هنا هو التطفيف والبخس والغش وبخس الناس. نعم
1: الآن في عصرنا اللعب بالمواصفات
0: بالضبط. نعم هذا كله يدخل في البخس ويدخل في التطفيف. قال بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، يعني الله قد أمهلكم بما فيه الكفاية، فاتقوا الله وعودوا إلى دينكم.
1: سبحان الله. وما أنا يعني لو توقفنا هنا لحظة، يعني الطمع، يعني حدثني أحد الأشخاص رجل عنده معمل للأدوية.
0: نعم.
1: ومعروف يعني الدواء المادة الفاعلة قليلة ولها سواغ مادة متحللة.
0: نعم.
1: فكان نوع من المراهم يوضع عليه الفازلين، والفازلين رخيص جدا بينما المرهم غالي. فحدثني هذا الشخص قال رأيت صاحب المعمل مع أنه ما شاء الله أمواله
0: كبيرة
1: نعم. جدا، يأخذ من الفازلين بالسطل ويضع فوق الخلطة فوق المعايير. نعم. طمع وجشع. صدق. يعني قال والله أنا استغربت وأخبرته هكذا يخرب ويقل يعني المادة الدوائية.
0: صدق. صح.
1: قال لا عليك اذهب كذا. الطمع عجيب.
0: هو نفس ما وقع مع تلك المرأة عندما كانت تخلط اللبن بالماء.
1: سبحان الله.
0: أي نعم حتى يزيد. ونفس القضية، الغش هو الغش.
1: سبحان الله.
0: في قديم الزمان وفي حديثه. اليوم ربما تنوعت وسائل الغش والتدليس وهذا التجاري. فقال وما أنا عليكم بحفيظ. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ يعني كان مصليا كان عابدا، فهم أولا يناقشون في التوحيد، يعني نترك الشرك الذي نحن عليه ونترك ما كان يعبده آباؤنا.
1: لماذا هنا قالوا أصلواتك ولم يقولوا أربك؟
0: نعم هنا يبدو والله أعلم أنها كانت ظاهرة عناية شعيب بالصلاة، فجعلوا يعني كأنهم اختصروا ديانته التي يدعو إليها في الصلاة.
1: سبحان الله.
0: لكثرة محافظته عليها. وهكذا كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ هذا النقطة الأولى اللي هو
1: يعني
0: التوحيد.
1: يعني ثمرت هذه الصلوات والتعبدات.
0: أحسنت. أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. يعني هو قضية أنك تنهانا عن البخس ويعني تأمرنا بالتدقيق والعدل في يعني هذا دينك هذا. فهم يعني اختصروا في هذا الجانبين، في الجانب التوحيد وجانب الإصلاح الاقتصادي. إنك لأنت الحليم الرشيد، يسخرون منه. يعني هنا هذا المدح والمراد به الذم. إنك لأنت الحليم الرشيد.
1: يعني أنت عاقل وتقول شيء عجيب.
0: بالضبط. أيوة بالضبط. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، أنا جايكم ببينة، أنا جايكم بما يثبت صدقي ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. أنا لا أنهاكم عن الغش وأمارسه. أنا لا أنهاكم عن التوحيد، وأنا لا أنهاكم عن الشرك، وأنا كما تلاحظون. ولذلك يسمون شعيب عليه الصلاة والسلام خطيب الأنبياء. كانت مجادلته لقوم من أجمل المجادلة ومن أجمل الحجج، وفي قوله إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. هذه عبارات يعني أثرت عن شعيب عليه الصلاة والسلام. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ومن اللطائف التوفيق لم يذكر في القرآن الكريم إلا في هذه الآية، لم يذكر التوفيق في القرآن الكريم إلا في قصة شعيب.
1: عجيب.
0: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فهو عزيز. أيضا قال يا مدني أخاهم شعيبة، قال يا قوم اعبدوا الله.
1: يعني ما هي دلالته هنا، دلالة التوفيق بسياق هذه الآيات؟
0: يعني التوفيق يعني عزيز والموفقون قليلون. قد يكون هذا من دلالات لم تفرد إلا مرة. أيضا وصف أصحاب مدين بأنهم أصحاب الأيكة. كان هناك شجرة ضخمة مثل هذه الأشجار التي وراءنا يا دكتور، شجرة ضخمة تسمى الأيكة، وكانوا يعني يتعبدون
1: عنها. يعني هي الشجرة اسمها الأيكة أم نوع الأشجار؟
0: لا، شجرة ضخمة تسمى الأيكة. وكانوا يعني يتعبدون عندها.
1: ليست نوع من أنواع الأشجار.
0: لا، الأيكة هي الشجرة الضخمة الملتفة.
1: نعم.
0: يقال لها أيكة. يا طائر الأيك قد هيجت أشجاني، في القصيدة المشهورة للشريف الرضي. فالشاهد أنهم يعني أصروا على كفرهم. هذه واحدة. أصروا على ظلمهم ولم يستجيبوا لكل ما ذكره شعيب عليه الصلاة والسلام من الأمر وفعلوا بشعيب عليه الصلاة والسلام ما فعله كل الأقوام المكذبين من الاستهزاء والسخرية والوصف بالسحر والوصف بالكذب والاستهزاء، وقالوا لنخرجنك يا شعيب من قريتنا أو لتعودن في ملتنا.
1: عجيب.
0: وهكذا.
1: سبحان الله، نفس القصص تتكرر، نفس فعلا أتواصل به.
0: ذلك قصة الطغيان يا دكتور حذيفة واحدة.
1: سبحان.
0: ونحن نقول من مقاصد القصص القرآني هو تثبيت قلوب النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيت قلوب المؤمنين والدعاء، أن قصة الطغيان واحدة.
1: نعم.
0: في التاريخ، في قديم الدهر وفي حديثه. أنت عندما تقرأ قصة قوم نوح كأنك تقرأ قصص المعاصرين.
1: عجيب.
0: عندما تقرأ قصة إبراهيم تقرأ قصص المعاصرين، نفس الحجج ونفس الباطيل. نعم.
1: نعم.
0: وأيضا شعيب عليه الصلاة والسلام كان يعني من أسرة لها مكانة في المجتمع، ولذلك يقولون أنه لم يبعث بعد لوط عليه الصلاة والسلام إلا نبي ذا ثروة في قومه، ولذلك تذكر أنه قال لو أن لي بكم قوة وآوي إلى ركن شديد، لكن لذلك قالوا شعيب قالوا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز.
1: رهطك يعني قومك،
0: يعني قومك وجماعتك الذين يحمونك، والنبي صلى الله عليه وسلم كان كما تعلم يأوي إلى قومه، لذلك لم يتجرؤ قريش على أذية النبي صلى الله عليه وسلم
1: إلا بعد وفاة عمه.
0: نعم.
1: أبو طالب،
0: وأبو طالب موجود. نعم.
1: جميل. سيدي يقول الله سبحانه وتعالى ألا بعدا لمدين كما بعدت
0: ثمود.
1: ثمود.
0: نعم.
1: يعني ما معنى هذه الآية ولماذا؟
0: نعم، لأن مدين كما
1: قرن
0: قلنا
1: بين مدين وثمود.
0: نعم، مدين كما قلنا كانوا يعني بعد جاءوا بعد قوم صالح وجاءوا بعد قوم عاد، فالله سبحانه وتعالى يحكي دائما قصصهم في القرآن الكريم وراء بعض يعني متتالية. فلما ذكر قصة عاد ثم ذكر قصة ثمود ثم ذكر قصة مدين، قال الله سبحانه وتعالى ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود.
1: نعم.
0: يعني سحقا لهم وهلاكا لهم وتبا لهم كما هلك من قبلهم قوم ثمود وكما عذب قوم ثمود. نعم. ويعني لما أصروا على ذلك دعا عليهم شعيب عليه الصلاة والسلام، وفي مواضع كثيرة قال يا قوم لقد نصحت لكم وقد أبديت لكم كل ما أستطيع من الحجج ومن يعني الإرشاد ولكن دون جدوى.
1: يعني كل نبي جاء بمعجزة، جاء بحجة على قومه، ما كانت حجة ومعجزة سيدنا شعيب؟
0: هم قالوا يا شعيب ما جئتنا ببينة. ونحن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. فلا يوجد نبي من الأنبياء إلا وقد جاء بمعجزة.
1: جميل.
0: لكن شعيب ما ذكرت لنا معجزته. هل معنى ذلك أنها لم يكن له معجزة؟ لا. الجواب بل كان له معجزة لكنها لم تذكر لنا،
1: لا في الكتاب ولا في السنة.
0: لا في الكتاب ولا في السنة. وليس هذا بغريب، لأن الله قد قص علينا طرفا من قصص الأنبياء فقط ولم يقص علينا كل قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولذلك نحن نقول العبرة الذي استفدناها من قصة شعيب الدعوة إلى التوحيد والإصلاح الاقتصادي والأمر بالعدل في المقاييس.
1: جميل جميل. يقول الله سبحانه وتعالى عذاب يوم الظلة، ما معنى هذا العذاب وكذا؟ نسمع منك إن شاء الله جوابا بعد الفاصل.
0: طيب.
1: أعزائي المشاهدين فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، نعود ونستكمل حوارنا حول قصة سيدنا شعيب عليه الصلاة والسلام مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
0: حياكم الله يا دكتور، يا مرحبا بكم.
1: دكتورنا يقول الله سبحانه وتعالى عذاب يوم الظلة.
0: نعم.
1: يعني ما معنى هذه الآية وما هي إيحاءتها؟
0: نعم. الله سبحانه وتعالى وصف عذاب الذي أصاب قوم شعيب لما أصروا على كفرهم وعلى عنادهم، وأي شعيب عليه الصلاة والسلام من استجابتهم أمره الله سبحانه وتعالى بالخروج وأصابهم بعذاب شملهم جميعا، وسماه الله سبحانه وتعالى عذاب يوم الظلة، فلم ينجو منه إلا شعيب ومن آمن به، لأنه قد آمن به فئة قليلة من قومه، كان قال وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يعني يأتيكم وعد الله سبحانه وتعالى. يوم الظلة، الظلة هي السحابة التي تظل الناس.
1: ليت سحابة تظلنا الآن.
0: نعم. ولذلك لاحظ أنه ذكر الله سبحانه وتعالى هذا في سورة الأعراف عندما قال الله سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل أن يأخذكم عذاب يوم الظلة، أو قال لا في تهديد موسى عليه الصلاة والسلام لقومه قال وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم. فالظلة هي السحابة التي تظل الناس، فقوم شعيب عليه الصلاة والسلام أرسل الله عليهم العذاب في سحابة أظلتهم سوداء، فلما يعني وصلت فوقهم تماما أصابتهم أمطر الله عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. يقول أن الله أمطر عليهم نارا أحرقتهم،
1: أعوذ بالله،
0: وسماها الله سبحانه وتعالى يوم الظلة، وسماها الرجفة، وسماها الصيحة، وكلها تصح على هذا العذاب، فأهلكهم الله سبحانه وتعالى، أخذتهم الصيحة، والصيحة هي والله أعلم هي صيحة أحد الملائكة، قيل أنه جبريل عليه الصلاة والسلام وقيل غيره، إلا أنه ملك قد صاح صيحة فأهلكهم عن بكرة أبيه ونجى شعيب.
1: يعني هو مطر وصيحة مع بعض؟
0: نعم طبعا طبعا. أنت لم نحن لا نعرف طبيعة هذا العذاب الذي أصاب الأمم السابقة إلا بما وصفه الله
1: نعم
0: في
1: بالخبر
0: في كتابه نعم, نعم فلا تعرف تفاصيل. لكن الله مثلا قال هنا فأخذهم عذاب يوم الظلة، وقال كأن لم يعني يعني أخذهم العذاب قال كأن لم يغنوا فيها، يعني كأنهم لم يقيموا فيها. عندما تنظر إلى آثار البلاد تقول ما سكن هذه البلاد أحد من قبل، من آثار التدمير والعذاب الذي أصابهم وأهلكهم عن بكرة أبيهم. وهذا يعني الأخذ العام الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد أمن به أمن لأمة محمد صلى الله عليه وسلم من أن يأخذها الله أخذا عاما كما كان في الأمم السابقة، كما في قوم شعيب وقوم لوط وقوم صالح وقوم عاد.
1: كأن لم يغنوا فيها أيضا إشارة إلى غناهم الذي كانوا فيه وثراؤهم.
0: قد يكون لكن يغنى في المكان بمعنى يقيم. نعم كأن لم يغنوا فيها يعني لم يقيموا فيها. نعم وأصابهم، ولذلك حذرهم من هذا وقال ويا قومي لا يجرمنكم شقاقي، يعني لا يحملكم معاندتي ومشاققتي أن يصيبكم ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. هذا دليل على أن كل هذه الأقوام قد سبقت قوم شعيب وأنهم يعرفون ما أصابهم وأنهم يعرفون ما حل بهم، وبالرغم من ذلك يصرون على التكذيب. وهذه عجيبة يا دكتور حذيفة، يعني أن هؤلاء الأقوام طبع الله على قلوبهم فلم يعتبروا بمن سبقهم وأصروا على التكذيب حتى أصيبوا بالعذاب الذي أصاب يعني من قبلهم. يعني بدل أن يعتبروا أصبحوا هم عبرة، وبدل أن يعني يكونوا معتبرين بما سبقهم من المثلات أصبحوا هم مثلة من المثلات التي يعتبر بها من جاء بعدهم.
1: ودائما الأنبياء يعني أقوامهم يواجهونهم بأنتم بشر مثلنا أنتم بشر مثلنا، يعني ما المشكلة فيك؟ بالعكس
0: صدق،
1: يعني لو كانوا ملائكة كانوا مخلوقات أخرى، فالخوارق ليست غريبة عنهم.
0: وهذا الغريب يعني سبحان الله، حتى يعني هذا قيل لكل الأنبياء أنه يقال لهم نحن لن نستجيب لكم لأنكم بشر مثلنا. طيب ماذا تريدون؟ نرسل لكم ملائكة؟ لو أرسلنا لكم ملائكة ما عرفوا كيف يتفهمون معكم. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، يعني سوف هو ملك ولكن سنحوله إلى رجل حتى يتفهم معكم.
1: صحيح.
0: ولا لبسنا عليهم ما يلبسون، يعني صاروا ما يعرفون الملك من الـ من الـ
1: عجيب
0: من البشر.
1: جميل.
0: فإذا هذه حجة باطلة، لأنه لو كان ملك لقالوا هذا ملك ما نستطيع
1: نفعل مثله، ليس قدوة
0: ولما جئناهم برسول ببشر ومنهم ومن أهل لغتهم وبلسان قومه كذبوه. فإذا كلها هذه حجج واهية وحجج غير مبررة، وتدل على التعنت وتدل على التكذيب غير المبرر.
1: وموضوع يعني الأنبياء يحذرون أقوامهم قبل وقوع العذاب
0: كثيرا وليس مرة ولا مرتين ولا ثلاث، بل يكثرون من ذلك. ولذلك الله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، حتى نبعث رسولا تقوم به الحجة. ولا يمكن أن يعني مجرد إرسال الرسول لا يكفي، وإنما إرسال الرسول الذي تقوم به الحجة يبين ويوضح ويشرح ويوصل المعلومات حتى تقوم الحجة. نعم
1: جميل. وأيضا موضوع ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود، يعني الله سبحانه وتعالى يدعو عليهم بهذه الآية.
0: نعم نعم، يعني هلكوا وتبا لهم وسحقا لهم كما بعدت وكما هلكت من قبلهم قوم ثمود وقوم صالح وقوم عاد، وهم يعرفون هذا ولكنهم لم يعتبروا به.
1: وأيضا قالوا قوم سيدنا شعيب عليه الصلاة والسلام قالوا إنما أنت من المسحرين، يعني هنا
0: قالوا هذا لشعيب.
1: إيه لشعيب. صحيح. يعني هو مسحر هنا بمعنى أنه
0: مسحور.
1: مسحور.
0: نعم.
1: كانوا يتهمونهم بالسحر وهنا مسحور. ما قصة السحر مع الأقوام؟
0: يعني كله كما مر معنا في سورة الذاريات كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. كل الأنبياء أتواصوا به، يعني هل هؤلاء يوصي بعضهم بعضا؟ قال لا. أتواصوا به؟ لا، بل هم قوم طاغون. فإذا الطغيان يولد مثل هذه التهم. إلى اليوم يا دكتور حذيفة كل من يسعى للإصلاح ويأتي الطغاة ليشوهوا صورته قالوا هذا كذاب، هذا عميل، هذا ساحر، هذا عندها أمراض عقلية، هذا لديه انفصام نفسي، أليس كذلك؟
1: نعم صحيح.
0: يعني فلا يكاد أحد
1: عنده شهوة السلطة وكذا وكذا،
0: يعني هذه تهمة تتكرر، لأن كل من يعني يحارب في هواه ويحارب في يعني الظالم والطاغي والمستبد فإنه يحاول أن يلفق التهم. فوش التهم اللي تلفق في العادة؟ لازم يشوفون إما تهم في العقل أو في الأخلاق أو في النزاهة أو نحو ذلك،
1: الارتباط بجهات خارجية.
0: هذا هو.
1: هل هناك يعني أقوام آخرين دعا الله سبحانه وتعالى عليهم؟
0: كلهم، يعني قوم لوط، قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قوم صالح، قوم عاد، عندما أيس أقوامهم دعوا عليهم، وخاصة نوح تذكر، قال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. ولذلك محمد صلى الله عليه وسلم عندما يعني كان يدعو لقومه ويقول اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون، فاعتبرت هذه من من من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ومن فضائله أنه لم يدعو على قومه، وإنما دعا على بعض القبائل التي وقعت مثل رعل وذكوان، اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف ونحوها.
1: في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني يشير إلى قوله تعالى وإنا لنراك فينا ضعيفا.
0: نعم صحيح.
1: يعني لماذا استضعف سيدنا شعيب؟
0: يعني ورد من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وإنا لنراك فينا ضعيفا، قال كان شعيب أعمى. وهذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك. وعن سعيد بن جبير أنه قال في تفسير كلام ابن عباس ما كان شعيب أعمى ولكنه عمي من البكاء لكثرة عبادته وكثرة صلاته، ولذلك قومه كما مر أنهم قالوا أصلاتك تأمرك أن نعبد ما يعبد أن نترك ما يعبد آباؤنا، إشارة إلى أنه كان يطيل الصلاة ويكثر من القيام ومن الصلاة حتى عرف بذلك عليه الصلاة والسلام.
1: جميل. قوله تعالى إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين.
0: نعم.
1: يعني هذه أيضا كأنها يعني مكررة مع كثير من الأنبياء.
0: صدقت. نعم. وهذا أيضا في القرآن الكريم وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وقليل من عبادي الشكور. فالقلة دائما هم أتباع الأنبياء، القلة هم المؤمنون، والكثرة هم المكذبون، هم المنكرون للوجود الله، هم المكذبون للأنبياء، هم المحاربون للأنبياء. تأملها في القرآن الكريم تجد أن الكثرة مذمومة والقلة ممدوح في القرآن الكريم. ولذلك هنا وما كان أكثرهم مؤمنين، يعني أن غالبية قوم شعيب كانوا على الكفر والقلة هم الذين آمنوا، لكن الله سبحانه وتعالى ينصر الفئة المؤمنة ولو كانت قليلة عبر التاريخ. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يتعزى بذلك ويتثبت ويقول الله له كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. كم هنا خبرية إشارة إلى كثرة الأمم التي اتبعت الأنبياء وكانوا قلة ونصرهم الله على المكذبين مع كثرتهم. إلى اليوم ترى يتكرر هذه السنة الإلهية، دائما أعداؤنا أكثر منا عددا وعدة عبر التاريخ، ولا يكاد يعني يذكر التاريخ معركة للمسلمين كان عددهم أكبر ولا عدتهم أعلى إلا في النادر، ولكن سنة الله أنه ينصر عباده المؤمنين
1: إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. يعني أنت الآن فتحت لنا أمل أن لا يشعر الإنسان بأنه غريب،
0: ومن أجل ذلك نحن نتحدث عن قصص الأنبياء لأنها تبعث الأمل والثبات في قلوب المؤمنين الصادقين.
1: ما شاء الله. جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور. مع الأسف انتهى وقت هذه الحلقة.
0: حياكم الله.
1: وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من الدروس المستفادة من قصة شعيب عليه الصلاة والسلام درس القدوة في العمل. فشعيب عليه الصلاة والسلام كان يأمر قومه بالتوحيد ويأمرهم بالصلاة ويأمرهم بالعدل والإنصاف في الموازين والمكاييل، وكان عليه الصلاة والسلام هو أول من يستجيب ويفعل ذلك. ولذلك قال وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. والتوفيق لم يذكر في القرآن الكريم إلا في هذه الآية، ومعنى ذلك أنه هو قدوة بادر بنفسه إلى ما يدعو إليه حتى يستجيب الناس الذين يدعون إليهم. لذلك هذا درس لكل داعية، كن أنت قدوة فيما تدعو إليه فإن هذا أبلغ 1000 مرة من الخطب الطويلة. القدوة في العمل أبلغ من الكثرة الكلام وكثرة الوعظ وكثرة الحديث.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا

والله مع الصابرين. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق

وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله

0: يظاهروا عليكم أحدا فأتموا
1: من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.

0: الأرضية، فهذا كفر، لأن دعوى علم الغيب الذي استأثر الله به لا يعلمه سواه، فهو مشاركة لله عز وجل فيما يختص به، فيكون كفرا مخرجا من الملة. والقسم الثالث أن يجعلها سببا لحصول الخير والشر، فإذا وقع شيء نسبه إلى النجم ولا ينسبه إلى النجم إلا بعد وقوعه، فهذا شرك أصغر، لأنه جعل ما ليس بسبب شرعا سببا. وقد ثبت في الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. والنوع الثاني من علم التنجيم أو النجوم علم التسيير، ويسمى علم الحساب والمنازل، وهذا على قسمين: القسم الأول أن يستدل بسيرها على المصالح الدينية، كما لو استدل بالنجوم على جهة القبلة أو لمعرفة أوقات الصلاة، فهذا أمر مطلوب شرعا، بل قد يكون واجبا، لأنه يعين على مصلحة شرعية واجبة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والقسم الثاني أن يستدل بسيرها على المصالح الدنيوية، وهذا يقع على وجهين: الوجه الأول أن يستدل بسيرها على الجهات، كمعرفة أن القطب يقع شمالا ونحو ذلك، فهذا جائز لعموم قول الله تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. والوجه الثاني أن يستدل بسيرها على الفصول، وهو ما يسمى بعلم منازل القمر، فهذا جائز لأنه لا محذور فيه، ولهذا قال قتادة رضي الله عنه: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. وقوله رحمه الله: خلق الله هذه النجوم لثلاث، أي أوجدها لهذه الأمور الثلاثة، وهذه الثلاث مأخوذة من القرآن: الأول زينة للسماء، إشارة إلى قوله عز وجل: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، والمصابيح جمع مصباح وهو السراج، والمراد النجوم أي بمصابيح عظيمة. وثانيا رجوما للشياطين، إشارة إلى قوله عز وجل: وجعلناها رجوما للشياطين، أي جعلنا المصابيح رجوما للشياطين، والرجوم جمع رجم، سمي به ما يرجم به أن يرمى، والمراد بالشياطين مسترقو السمع، وذلك بأن ينفصل شهاب عن الكوكب كالقبس يؤخذ من النار فيقتل الجني أو يصيبه في عقله. وقال تعالى: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. وثالثا من فوائدها: وعلامات يهتدى بها، أي أمارات ودلالات على الجهات والبلدان والطرق. وهذا مأخوذ من قوله عز وجل: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وقوله رحمه الله: فمن تأول فيها، أي زعم فيها غير ما ذكره الله تعالى في هذه الثلاث، فادعى بها علم الغيب أو أنها فاعلة بنفسها ونحو ذلك، فقد أخطأ. والخطأ ارتكاب ما يلام عليه من غير عمد أو المخالفة بلا قصد، فيدخل في ذلك الجهل. وقوله: وأضاع نصيبه، أي أضاع حظه من عمره، لأنه انشغل بما لا فائدة فيه بل بما فيه المضرة. وقوله: وتكلف ما لا علم له به، أي تتبع ما لا منفعة فيه أو ما لم يؤمر به ولا يحصل إلا بمشقة. وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم التكلف عن نفسه في قوله تعالى: وما أنا من المتكلفين. فهذا الأثر عن قتادة فيه بيان الحكمة من خلق النجوم كما ذكر الله تعالى في كتابه، وفيه رد على من زعم أنها خلقت لغير ذلك أو اعتقد فيها أكثر من هذه الأمور الثلاثة المذكورة في هذا الأثر. نعم،
1: بارك الله فيكم شيخنا. من الأسئلة كذلك هذا سائل يقول: إذا نسي المأموم التسبيح في الركوع أو السجود، فهل يسجد للسهو بعد سلام إمامه؟
0: المأموم إذا سهى عن واجب من واجبات الصلاة كالتسبيح في الركوع والسجود، فإن كان المأموم قد دخل مع الإمام من أول الصلاة فإن الإمام يتحمل عنه سجود السهو ولا يلزمه السجود. وأما إذا كان المأموم مسبوقا بأن فاته شيء من الصلاة فإن عليه إذا ترك شيئا من الواجبات أن يسجد للسهو، سواء ترك الواجب مع الإمام أم في قضائه. فمثلا لو ترك المسبوق التسبيح في الركوع أو السجود، أو لم يأتي بالتشهد الأول ناسيا، فعليه أن يسجد للسهو بعد قضائه. وكذلك لو كان هذا الترك، أعني ترك التسبيح في الركوع أو السجود، في قضائه بعد انفصاله من إمامه فإنه يسجد للسهو. فالإمام إنما يتحمل الواجبات عن المأموم إذا كان المأموم قد دخل معه من أول الصلاة، وأما إذا دخل في أثنائها فإنه لا يتحمل ذلك عنه، بل يجب عليه أن يسجد للسهو بعد فراغه من قضائه. نعم،
1: بارك الله فيكم شيخنا. من الأسئلة كذلك هذا سائل يقول: هل يشرع للإنسان أن يتابع المقيم أثناء إقامة صلاته؟
0: ظاهر السنة الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن المقيم لا يتابع كما يتابع المؤذن، لأن ذلك لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أنه أجاب المقيم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فقد جاء تفسيره في الحديث الآخر إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله الحديث. وهذا أعني ما ذكر في هذا الحديث على صفة الأذان وليس على صفة الإقامة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، فتسمية الإقامة أذانا من باب التغريب، كما يقال القمران للشمس والقمر، والعمران لأبي بكر وعمر. وهذا التغريب فيما إذا جمع بينهما في لفظ واحد، فإذا قيل القمران شمل ذلك الشمس والقمر. وأما إذا قيل القمر فقط لم يطلق على الشمس، وهكذا بالنسبة للإقامة، فهي أذان إذا جمعت مع الأذان في لفظ واحد فقيل الأذانان. وأما إذا ذكر لفظ الأذان على حدة فإنه لا يطلق على الإقامة. وأما الحديث الوارد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال مثل ما يقول بلال في الإقامة، فلما قال بلال رضي الله عنه قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها. فهذا الحديث ضعيف ولا يصح الاحتجاج به. والحاصل أن ظاهر السنة الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن المتابعة تكون للأذان وليس للإقامة، وإن كان بعض العلماء وهو مذهب جمهور العلماء يرون أن الإقامة كالأذان، فيتابع المقيم للصلاة كما يتابع المؤذن لعموم الحديث. فمن أخذ بهذا القول وهو مذهب الجمهور، من أخذ به وعمل به فلا حرج عليه، لأن له حظا من النظر. نعم،
1: جزاكم الله خير شيخ، بارك الله فيكم. نختم بهذا السؤال شيخنا الكريم حفظكم الله تعالى. إمام سجد سجود التلاوة فركع بعض المأمومين ظنا أن الإمام ركع ولم يعلم إلا بعد أن رفع الإمام من سجوده.
0: إذا سجد الإمام سجود التلاوة وركع المأموم ظنا منه أن الإمام كبر للركوع وركع، فلا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يعلم المأموم حال ركوعه أن الإمام لا يزال ساجدا، ففي هذه الحال يجب عليه أن يسجد تبعا لإمامه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، ثم قال وإذا سجد فاسجدوا. والحال الثانية ألا يعلم المأموم بسجود الإمام إلا بعد أن قام الإمام من السجود، فحينئذ عليه أي المأموم أن يرفع من ركوعه ثم يتابع الإمام ويركع، ويسقط عنه سجود التلاوة لوجوب متابعة الإمام، لأن سجود التلاوة ليس ركناً من أركان الصلاة، بل هو واجب لمتابعة الإمام فقط، وإلا فالأصل أنه سنة. ولا يصح في هذه الحال، أي في حال ما إذا علم المأموم أن الإمام قام من السجود وهو راكع، لا يصح أن يبقى المأموم راكعاً لأن الإمام سيركع، بل يجب عليه أن يرفع من الركوع ثم يركع مرة ثانية، ليكون ركوعه بعد ركوع إمامه لئلا يسبق الإمام. نعم.
1: مستمعينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة المباركة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير حفظه الله تعالى ونفع الله به وبعلمه. نشكره ونشكركم أيضا أنتم أحبتنا المستمعين الكرام لحسن متابعتكم. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجوب الدعاء. حتى الملتقى بكم في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ مصطفى قدسي من سورة الأحقاف.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

0: كان شعيب عليه الصلاة والسلام خطيبا مفوها، ولذلك يسمونه خطيب الأنبياء. وأسلوبه في الدعوة وحديثه لقومه منهج للدعاة إلى الله سبحانه وتعالى في التفنن في الدعوة وانتقال عبارات في الخطب وانتقال عبارات المناسبة في الوعظ. وكان أسلوب شعيب عليه الصلاة والسلام أسلوبا مميزا. جاء شعيب عليه الصلاة والسلام إلى قومه فركز على مسألتين: المسألة العقدية وهي التوحيد، وهذا سائر الأنبياء كانوا يركزون عليه، والجانب الآخر وهو الجانب الاقتصادي. كان الغش التجاري منتشرا في قوم شعيب، ولذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا دعاة إلى التوحيد، ولكنهم دعاة أيضا إلى الإصلاح الاقتصادي وإلى العدالة الاجتماعية وإلى التوزيع الصحيح للاقتصاد والثروة.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من قصص أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، ومع قصة سيدنا شعيب عليه الصلاة والسلام. ما جريمة قومه؟ ماذا فعلوا معه؟ كيف كان عذابهم؟ ومع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
0: حياكم الله دكتور حذيفة، أهلا وسهلا بك، وأهلا وسهلا بالإخوة المشاهدين الكرام.
1: فضيلة الدكتور، لو نأخذ نبذة عن قوم سيدنا شعيب عليه الصلاة والسلام.
0: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. شعيب عليه الصلاة والسلام يعده العلماء أحد الأنبياء الذين بعثوا إلى العرب، فيعدون منهم صالح وهود وشعيب ومحمد صلى الله عليه وسلم، ويقولون هؤلاء الأنبياء الأربعة عرب، وبقية الأنبياء يرون أنهم لم يكونوا من العرب. وهذه مسألة فيها نقاش أيضا، في أن إبراهيم ونوح تحدثنا أنهم كانت أسماءهم عربية. فشعيب عليه الصلاة والسلام أرسل إلى قومه أهل مدين، ومدين هي مدينة تقع في شمال المملكة العربية السعودية اليوم، وهي يعني أقرب ما تكون إلى مدينة تبوك اليوم. مدينة تبوك مدينة معروفة في شمال المملكة العربية السعودية، قريب منها منطقة مدينة مدين.
1: معروفة لها آثار، لها معالم،
0: يعني اليوم يعني هي ما زالت معروفة إلى اليوم، ولكنها ليست مأهولة كما كانت قديما. يعني أصبحت الحاضرة هي مدينة تبوك، وأصبحت مدين يعني جانبية
1: مهجورة
0: تقريبا. فمدين هذه المدينة التي التي هرب إليها موسى عليه الصلاة والسلام عندما قتل القبطي ففر من مصر. قال الله سبحانه وتعالى: فلما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. فمدين هذه هي المدينة التي بعث شعيب عليه الصلاة والسلام فيها، وأرسل إلى قومه، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كانت هذه هي الدعوة الرئيسية في قضية الشرك، دعوتهم إلى التوحيد. المسألة الثانية التي كانت ظاهرة في قوم شعيب دكتور حذيفة هي مسألة الغش والتطفيف والظلم الاقتصادي، وكانوا أهل تجارة وأهل معاملات مالية، وكان فيهم شاع فيهم بخس والظلم والغش
1: على طريق بلاد الشام، يعني كان العرب يمرون بها.
0: بالضبط، نعم. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر في مواضع كثيرة من قصة يعني شعيب عليه الصلاة والسلام، يعني لو تتأمل في حواراته في قوله سبحانه وتعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه مسألة
1: التوحيد.
0: ثم انتقل إلى موضوع القضية الاقتصادية، قال: لا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير.
1: المكيال لوزن الأحجام،
0: المكيال لأوزان الأشياء مثل الحب ومثل الحبوب وأنواع الحبوب، نعم. والميزان ما يوزن به مثل الذهب والثقل، نعم. قال: إني أراكم بخير، يعني وضعكم الاقتصادي ممتاز جدا، وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط.
1: جميل.
0: ويا قومي،
1: يعني لستم بحاجة للغش. سبحان
0: الله. نعم. ويا قومي أوفوا المكيال والميزان بالقسط، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا
1: تعثوا. تنقصوا.
0: تنقصوا، نعم. ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
1: تعثوا،
0: يعني لا تفسدوا في الأرض، يعني تعثوا في الأرض أي تشيعوا الفساد في الأرض بهذا الصنيع الذي تصنعونه.
1: جميل.
0: وواضح أن كان هذا الغش الاقتصادي ظاهرا. قد يكون من ضمن تعاملاتهم الربا، لكنه لم يحدد هنا، لكن الذي يحدد هنا هو التطفيف والبخس والغش وبخس الناس. نعم
1: الآن في عصرنا اللعب بالمواصفات
0: بالضبط. نعم هذا كله يدخل في البخس ويدخل في التطفيف. قال بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، يعني الله قد أمهلكم بما فيه الكفاية فاتقوا الله وعودوا إلى دينكم.
1: سبحان الله. وما أنا يعني لو توقفنا هنا لحظة يعني الطمع، يعني حدثني أحد الأشخاص رجل عنده معمل للأدوية.
0: نعم.
1: ومعروف يعني الدواء المادة الفاعلة قليلة ولها سواغ مادة متحللة.
0: نعم.
1: فكان نوع من المراهم يوضع عليه الفازلين، والفازلين رخيص جدا بينما المرهم غالي. فحدثني هذا الشخص قال رأيت صاحب المعمل مع أنه ما شاء الله أمواله
0: كبيرة
1: جدا يأخذ من الفازلين بالسطل ويضع فوق الخلطة فوق المعايير. نعم. طمع وجشع صدق. يعني قال والله أنا استغربت وأخبرته هكذا يخرب ويقل يعني المادة الدوائية.
0: صدق. صح.
1: قال لا عليك اذهب كذا. الطمع عجيب.
0: هو نفس ما وقع مع تلك المرأة عندما كانت تخلط اللبن بالماء.
1: سبحان الله.
0: أي نعم حتى يزيد. ونفس القضية، الغش هو الغش.
1: سبحان الله.
0: في قديم الزمان وفي حديثه. اليوم ربما تنوعت وسائل الغش والتدليس وهذا التجاري. فقال وما أنا عليكم بحفيظ. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ يعني كان مصليا كان عابدا، فهم أولا يناقشون في التوحيد، يعني نترك الشرك الذي نحن عليه ونترك ما كان يعبده آباؤنا.
1: لماذا هنا قالوا أصلواتك ولم يقولوا أربك؟
0: نعم هنا يبدو والله أعلم أنها كانت ظاهرة عناية شعيب بالصلاة، فجعلوا يعني كأنهم اختصروا ديانته التي يدعو إليها في الصلاة.
1: سبحان الله.
0: لكثرة محافظته عليها. وهكذا كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، هذا النقطة الأولى اللي هو
1: يعني
0: التوحيد.
1: يعني ثمرت هذه الصلوات والتعبدات.
0: أحسنت. أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. يعني هو قضية أنك تنهانا عن البخس ويعني تأمرنا بالتدقيق والعدل في يعني هذا دينك هذا. فهم يعني اختصروا في هذا الجانبين، في الجانب التوحيد وجانب الإصلاح الاقتصادي. إنك لأنت الحليم الرشيد، يسخرون منه. يعني هنا هذا المدح والمراد به الذم. إنك لأنت الحليم الرشيد.
1: يعني أنت عاقل وتقول شيء عجيب.
0: بالضبط. أيوه بالضبط. قال يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، أنا جايكم ببينة، أنا جايكم بما يثبت صدقي، ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. أنا لا أنهاكم عن الغش وأمارسه. أنا لا أنهاكم عن التوحيد، وأنا لا أنهاكم عن الشرك، وأنا كما تلاحظون. ولذلك يسمون شعيب عليه الصلاة والسلام خطيب الأنبياء. كانت مجادلته لقومه من أجمل المجادلة ومن أجمل الحجج، وفي قوله إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. هذه عبارات يعني أثرت عن شعيب عليه الصلاة والسلام. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ومن اللطائف التوفيق لم يذكر في القرآن الكريم إلا في هذه الآية، لم يذكر التوفيق في القرآن الكريم إلا في قصة شعيب.
1: عجيب.
0: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فهو عزيز. أيضا قال ولا مدن أخاهم شعيبا، قال يا قوم اعبدوا الله.
1: يعني ما هي دلالتها هنا، دلالة التوفيق بسياق هذه الآيات؟
0: يعني التوفيق يعني عزيز والموفقون قليلون. قد يكون هذا من دلالات لم تفرد إلا مرة. أيضا وصف أصحاب مدين بأنهم أصحاب الأيكة. كان هناك شجرة ضخمة مثل هذه الأشجار التي وراءنا دكتور، شجرة ضخمة تسمى الأيكة، وكانوا يعني يتعبدون.
1: يعني هي الشجرة اسمها الأيكة أم نوع الأشجار؟
0: لا شجرة الأيك. ضخمة تسمى الأيكة. وكانوا يعني يتعبدون عندها.
1: ليست نوع من أنواع الأشجار.
0: لا الأيكة هي الشجرة الضخمة الملتفة.
1: نعم.
0: يقال لها أيكة. يا طائر الأيك قد هيجت أشجاني، في القصيدة المشهورة للشريف الرضي. فالشاهد أنهم يعني أصروا على كفرهم. هذه واحدة. أصروا على ظلمهم ولم يستجيبوا لكل ما ذكره شعيب عليه الصلاة والسلام من الأمر وفعلوا بشعيب عليه الصلاة والسلام ما فعله كل الأقوام المكذبين من الاستهزاء والسخرية والوصف بالسحر والوصف بالكذب والاستهزاء، وقالوا لنخرجنك يا شعيب من قريتنا أو لتعودن في ملتنا.
1: عجيب.
0: وهكذا
1: سبحان الله نفس القصص تتكرر، نفس فعلا أتواصل به.
0: ذلك قصة الطغيان يا دكتور حذيفة واحدة.
1: سبحان الله.
0: ونحن نقول من مقاصد القصص القرآني هو تثبيت قلوب النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيت قلوب المؤمنين
1: والدعاة،
0: أن قصة الطغيان واحدة.
1: نعم.
0: في التاريخ في قديم الدهر وفي حديثه. أنت عندما تقرأ قصة قوم نوح كأنك تقرأ قصص المعاصرين.
1: عجيب.
0: عندما تقرأ قصة إبراهيم تقرأ قصص المعاصرين، نفس الحجج ونفس الباطل. نعم. نعم. وأيضا شعيب عليه الصلاة والسلام كان يعني من أسرة لها مكانة في المجتمع، ولذلك يقولون أنه لم يبعث بعد لوط عليه الصلاة والسلام إلا نبي ذا ثروة في قومه، ولذلك تذكر أنه قال لو أنني بكم قوة وآوي إلى ركن شديد، لكن لذلك قالوا شعيب قالوا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز.
1: رهطك يعني قومك،
0: يعني قومك وجماعتك الذين يحمونك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كما تعلم يأوي إلى قومه، لذلك لم يتجرأ قريش على أذية النبي صلى الله عليه وسلم
1: إلا بعد وفاة عمه.
0: نعم.
1: أبو طالب،
0: وأبو طالب موجود. نعم.
1: جميل. سيدي، يقول الله سبحانه وتعالى ألا بعدا لمدين كما بعدت
0: ثمود. نعم.
1: يعني ما معنى هذه الآية ولماذا؟
0: نعم، لأن مدين كما
1: قرن
0: قلنا
1: بين مدين وثمود.
0: نعم، مدين كما قلنا كانوا يعني جاءوا بعد قوم صالح وجاءوا بعد قوم عاد، فالله سبحانه وتعالى يحكي دائما قصصهم في القرآن الكريم وراء بعض يعني متتالية. فلما ذكر قصة عاد، ثم ذكر قصة ثمود، ثم ذكر قصة مدين، قال الله سبحانه وتعالى ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود.
1: نعم.
0: يعني سحقا لهم وهلاكا لهم وتبا لهم، كما هلك من قبلهم قوم ثمود وكما عذب قوم ثمود. نعم. ويعني لما أصروا على ذلك دعا عليهم شعيب عليه الصلاة والسلام، وفي مواضع كثيرة قال القوم لقد نصحت لكم وقد أبديت لكم كل ما أستطيع من الحجج ومن يعني الإرشاد، ولكن دون جدوى.
1: يعني كل نبي جاء بمعجزة، جاء بحجة على قومه، ما كانت حجة ومعجزة سيدنا شعيب؟
0: هم قالوا يا شعيب ما جئتنا ببينة. ونحن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. فلا يوجد نبي من الأنبياء إلا وقد جاء بمعجزة.
1: جميل.
0: لكن شعيب ما ذكرت لنا معجزته. هل معنى ذلك أنها لم يكن له معجزة؟ لا. الجواب بل كان له معجزة لكنها لم تذكر لنا،
1: لا في الكتاب ولا في السنة.
0: لا في الكتاب ولا في السنة. وليس هذا بغريب، لأن الله قد قص علينا طرفا من قصص الأنبياء فقط، ولم يقص علينا كل قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولذلك نحن نقول العبرة الذي استفدناها من قصة شعيب الدعوة إلى التوحيد والإصلاح الاقتصادي والأمر بالعدل في المقاييس.
1: جميل جميل. يقول الله سبحانه وتعالى عذاب يوم الظلة، ما معنى هذا العذاب وكذا؟ نسمع منك إن شاء الله جوابا بعد الفاصل.
0: طيب.
1: أعزائي المشاهدين، فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، نعود ونستكمل حوارنا حول قصة سيدنا شعيب عليه الصلاة والسلام مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
0: حياكم الله يا دكتور، يا مرحبا بكم.
1: دكتورنا، يقول الله سبحانه وتعالى عذاب يوم الظلة.
0: نعم.
1: يعني ما معنى هذه الآية وما هي إيحاءتها؟
0: نعم. الله سبحانه وتعالى وصف عذاب الذي أصاب قوم شعيب لما أصروا على كفرهم وعلى عنادهم، وأيس شعيب عليه الصلاة والسلام من استجابتهم، أمره الله سبحانه وتعالى بالخروج وأصابهم بعذاب شملهم جميعا، وسماه الله سبحانه وتعالى عذاب يوم الظلة، فلم ينجو منه إلا شعيب ومن آمن به، لأنه قد آمن به فئة قليلة من قومه. قال وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يعني يأتيكم وعد الله سبحانه وتعالى. يوم الظلة، الظلة هي السحابة التي تظل الناس.
1: ليت سحابة تظلنا الآن.
0: نعم. ولذلك لاحظ أنه ذكر الله سبحانه وتعالى هذا في سورة الأعراف عندما قال الله سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل أن يأخذكم عذاب يوم الظلة، أو قال لا في تهديد موسى عليه الصلاة والسلام لقومه، قال وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم. فالظلة هي السحابة التي تظل الناس، فقوم شعيب عليه الصلاة والسلام أرسل الله عليهم العذاب في سحابة أظلتهم سوداء، فلما يعني وصلت فوقهم تماما أصابتهم، أمطر الله عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. يقول أن الله أمطر عليهم نارا أحرقتهم،
1: أعوذ بالله،
0: وسماها الله سبحانه وتعالى يوم الظلة، وسماها الرجفة، وسماها الصيحة، وكلها تصح على هذا العذاب. فهلكهم الله سبحانه وتعالى، أخذتهم الصيحة، والصيحة هي والله أعلم هي صيحة أحد الملائكة. قيل أنه جبريل عليه الصلاة والسلام وقيل غيره، إلا أنه ملك قد صاح صيحة فأهلكهم عن بكرة أبيه ونجى شعيب.
1: يعني هو مطر وصيحة مع بعض؟
0: نعم طبعا أنت لم نحن لا نعرف طبيعة هذه العذاب الذي أصاب الأمم السابقة إلا بما وصفه الله
1: نعم
0: في
1: بالخبر
0: في كتابه نعم فلا تعرف تفاصيل، لكن الله مثلا قال هنا فأخذهم عذاب يوم الظلة، وقال كأن لم يعني فيعني أخذهم العذاب قال كأن لم يغنوا فيها، يعني كأنهم لم يقيموا فيها. عندما تنظر إلى آثار البلاد تقول ما سكن هذه البلاد أحد من قبل، من آثار التدمير والعذاب الذي أصابهم وأهلكهم عن بكرة أبيهم. وهذا يعني الأخذ العام الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد أمن به أمن لأمة محمد صلى الله عليه وسلم من أن يأخذها الله أخذا عاما كما كان في الأمم السابقة، كما في قوم شعيب وقوم لوط وقوم صالح وقوم عاد.
1: كأن لم يغنوا فيها أيضا إشارة إلى غناهم الذي كانوا فيه وثراؤهم،
0: قد يكون لكن يغنى في المكان بمعنى يقيم. نعم كأن لم يغنوا فيها يعني لم يقيموا فيها. نعم وأصابهم، ولذلك حذرهم من هذا وقال ويا قومي لا يجرمنكم شقاقي، يعني لا يحملكم معاندتي ومشاققتي أن يصيبكم ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. فهذا دليل على أن كل هذه الأقوام قد سبقت قوم شعيب وأنهم يعرفون ما أصابهم وأنهم يعرفون ما حل بهم، وبالرغم من ذلك يصرون على التكذيب. وهذه عجيبة دكتور حذيفة، يعني أن هؤلاء الأقوام طبع الله على قلوبهم فلم يعتبروا بمن سبقهم وأصروا على التكذيب حتى أصيبوا بالعذاب الذي أصاب يعني من قبلهم. يعني بدل أن يعتبروا أصبحوا هم عبرة، وبدل أن يعني يكونوا معتبرين بما سبقهم من المثلات أصبحوا هم مثلة من المثلات التي يعتبر بها من جاء بعدهم.
1: ودائما الأنبياء يعني أقوامهم يواجهونهم بأنتم بشر مثلنا أنتم بشر مثلنا، يعني ما المشكلة فيك؟ بالعكس
0: صدق،
1: يعني لو كانوا ملائكة كانوا مخلوقات أخرى، فالخوارق ليست غريبة عنهم.
0: وهذا الغريب يعني سبحان الله، حتى يعني هذا قيل لكل الأنبياء أنه يقال لهم نحن لن نستجيب لكم لأنكم بشر مثلنا. طيب ماذا تريدون؟ نرسل لكم ملائكة؟ لو أرسلنا لكم ملائكة ما عرفوا كيف يتفهمون معكم. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، يعني سوف هو ملك ولكن سنحوله إلى رجل حتى يتفهم معكم.
1: صحيح.
0: ولا لبسنا عليهم ما يلبسون، يعني صاروا ما يعرفون الملك من الـ من الـ
1: عجيب.
0: من البشر.
1: جميل.
0: فإذا هذه حجة باطلة، لأنه لو كان ملك لقالوا هذا ملك ما نستطيع
1: نفعل مثله، ليس قدوة،
0: ولما جئناهم برسول ببشر ومنهم ومن أهل لغتهم وبلسان قومه كذبوه. فإذا كلها هذه حجج واهية وحجج غير مبررة وتدل على التعنت وتدل على التكذيب غير المبرر.
1: وموضوع يعني الأنبياء يحذرون أقوامهم قبل وقوع العذاب
0: كثيرا وليس مرة ولا مرتين ولا ثلاث، بل يكثرون من ذلك. ولذلك الله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، حتى نبعث رسولا تقوم به الحجة. ولا يمكن أن يعني مجرد إرسال الرسول لا يكفي، وإنما إرسال الرسول الذي تقوم به الحجة يبين ويوضح ويشرح ويوصل المعلومات حتى تقوم الحجة. نعم
1: جميل. وأيضا موضوع ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود، يعني الله سبحانه وتعالى يدعو عليهم بهذه الآية.
0: نعم نعم، يعني هلكوا وتبا لهم وسحقا لهم كما بعدت وكما هلكت من قبلهم قوم ثمود وقوم صالح وقوم عاد، وهم يعرفون هذا ولكنهم لم يعتبروا به.
1: وأيضا قالوا قوم سيدنا شعيب عليه الصلاة والسلام قالوا إنما أنت من المسحرين، يعني نعم. هنا
0: يتم هذا لشعيب،
1: لشعيب يعني هو مسحر هنا بمعنى أنه
0: مسحور.
1: مسحور
0: نعم،
1: كانوا يتهمونهم بالسحر وهنا مسحور. ما قصة السحر مع الأقوام؟
0: يعني كله كما مر معنا في سورة الذاريات كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. كل الأنبياء أتواصوا به، يعني هل هؤلاء يوصي بعضهم بعضا؟ قال لا. أتواصوا به؟ لا، بل هم قوم طاغون. فإذا الطغيان يولد مثل هذه التهم. إلى اليوم يا دكتور حذيفة كل من يسعى للإصلاح ويأتي الطغاة ليشوهوا صورته قالوا هذا كذاب، هذا عميل، هذا ساحر، هذا عندها أمراض عقلية، هذا لديه انفصام نفسي، أليس كذلك؟
1: نعم صحيح.
0: يعني فلا يكاد يكاد أحد
1: عنده شهوة السلطة وكذا وكذا،
0: يعني هذه تهمة تتكرر. لأن كل من يعني يحارب في هواه ويحارب في يعني الظالم والطاغي والمستبد فإنه يحاول أن يلفق التهم. فوش التهم اللي تلفق في العادة؟ لازم يشوفون إما تهم في العقل أو في الأخلاق أو في النزاهة أو نحو ذلك،
1: الارتباط بجهات خارجية.
0: هذا هو.
1: هل هناك يعني أقوام آخرين دعا الله سبحانه وتعالى عليهم؟
0: كلهم، يعني قوم لوط، قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قوم صالح، قوم عاد، عندما أيس أقوامهم دعوا عليهم، وخاصة نوح. تذكر قال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. ولذلك محمد صلى الله عليه وسلم عندما يعني كان يدعو لقومه ويقول اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون، فاعتبرت هذه من من من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ومن فضائله أنه لم يدعو على قومه، وإنما دعا على بعض القبائل التي وقعت مثل رعل وذكوان، اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف ونحوها.
1: في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني يشير إلى قوله تعالى وإنا لنراك فينا ضعيفا.
0: نعم صحيح.
1: يعني لماذا استضعف سيدنا شعيب؟
0: يعني ورد من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وإنا لنراك فينا ضعيفا، قال كان شعيب أعمى. وهذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك. وعن سعيد بن جبير أنه قال في تفسير كلام ابن عباس ما كان شعيب أعمى ولكنه عمي من البكاء لكثرة عبادته وكثرة صلاته. ولذلك قومه كما مر أنهم قالوا أصلاتك تأمرك أن نعبد ما يعبد أن نترك ما يعبد آباؤنا، إشارة إلى أنه كان يطيل الصلاة ويكثر من القيام ومن الصلاة حتى عرف بذلك عليه الصلاة والسلام.
1: جميل. قوله تعالى إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين.
0: نعم.
1: يعني هذه أيضا كأنها يعني مكررة مع كثير من الأنبياء.
0: صدقت. نعم. وهذا أيضا في القرآن الكريم وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وقليل من عبادي الشكور. فالقلة دائما هم أتباع الأنبياء، القلة هم المؤمنون، والكثرة هم المكذبون، هم المنكرون للوجود الله، هم المكذبون للأنبياء، هم المحاربون للأنبياء. تأملها في القرآن الكريم تجد أن الكثرة مذمومة والقلة ممدوحة في القرآن الكريم. ولذلك هنا وما كان أكثرهم مؤمنين، يعني أن غالبية قوم شعيب كانوا على الكفر والقلة هم الذين آمنوا، لكن الله سبحانه وتعالى ينصر الفئة المؤمنة ولو كانت قليلة عبر التاريخ. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يتعزى بذلك ويتثبت ويقول الله له كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. كم هنا خبرية، إشارة إلى كثرة الأمم التي اتبعت الأنبياء وكانوا قلة ونصرهم الله على المكذبين مع كثرتهم. إلى اليوم ترى يتكرر هذه السنة الإلهية، دائما أعداؤنا أكثر منا عددا وعدة عبر التاريخ، ولا يكاد يعني يذكر التاريخ معركة للمسلمين كان عددهم أكبر ولا عدتهم أعلى إلا في النادر، ولكن سنة الله أنه ينصر عباده المؤمنين
1: إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. يعني أنت الآن فتحت لنا أمل أن لا يشعر الإنسان بأنه غريب،
0: ومن أجل ذلك نحن نتحدث عن قصص الأنبياء لأنها تبعث الأمل والثبات في قلوب المؤمنين الصادقين.
1: ما شاء الله. جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور. مع الأسف انتهى وقت هذه الحلقة.
0: حياكم الله.
1: وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من الدروس المستفادة من قصة شعيب عليه الصلاة والسلام درس القدوة في العمل. فشعيب عليه الصلاة والسلام كان يأمر قومه بالتوحيد ويأمرهم بالصلاة ويأمرهم بالعدل والإنصاف في الموازين والمكاييل، وكان عليه الصلاة والسلام هو أول من يستجيب ويفعل ذلك. ولذلك قال وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. والتوفيق لم يذكر في القرآن الكريم إلا في هذه الآية، ومعنى ذلك أنه هو قدوة بادر بنفسه إلى ما يدعو إليه حتى يستجيب الناس الذين يدعون إليهم. لذلك هذا درس لكل داعية، كن أنت قدوة فيما تدعو إليه فإن هذا أبلغ 1000 مرة من الخطب الطويلة. القدوة في العمل أبلغ من الكثرة الكلام وكثرة الوعظ وكثرة الحديث.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM. بيت النبوة.

0: بيت النبوة
1: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العلي العظيم لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. كما أسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا في دقائق معدودة أن يجمعنا جميعا وأحبابنا في أعالي الجنات، وأن يحرم وجوهنا على النيران، وأن يكتب لنا جميعا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ثم أما بعد، ومع موقف من مواقف بيت النبوة، أعرض الموقف ونعيشه روحا ونطبقه واقعا، ليكون عملا نقتدي به ونورا نهتدي به. موقف اليوم من بيت النبوة يحكيه أنس رضي الله عنه، يقول: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم، فقمت ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا. إذن أنس رضي الله عنه يبين في هذا الموقف صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته، ويبين كيفية الصلاة لتعدد المأمومين. فقال: صليت في بيت أم سليم. أم سليم هي أمه، أم أنس بن مالك. فيقول: فقمت ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا. اليتيم قيل هو ضمرة، وقيل هو ضميرة ابن سعد الحميري، وقيل غيره. أم سليم رضي الله عنها كانت موجودة في الموقف. فهذا الموقف الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيفية موقف الإمام من المأمومين إن تعددوا. فهنا شابين، وهنا أيضا أم سليم، فكيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي؟ فصلوا الرسول صلى الله عليه وسلم في الأمام، خلفه أنس واليتيم، وخلفهما أم سليم رضي الله عنهم. هذا الحديث يبين عدة أشياء. أولا، قلنا في حديث سابق صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته، وتتكرر مثل هذه. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن تكون البيوت مواقع للناس في أمانهم واطمئنانيتهم، وأن يكون فيها روح بيوت الله. هذه الروح مطلوبة في البيوت حتى تستأنس البيوت وتهدى، حتى تجتمع القلوب. البيوت المطمئنة هي التي يكون فيها ذكر الله. والناس معرضون حقيقة أن في مواقف معينة أن يغفلون، أو يغفلوا عن ذكر الله، ويغفلوا عن مثلا الكلمات التي فيها من ذكر الله، أو الأحاديث، أو قراءة القرآن. فالصلاة أحد الأمور التي تعيد الناس لذكر الله ولروح البيوت. الصلاة هي أعظم ما يقوم به الإنسان، وفي البيت هو تذكير لأهل البيت، هو فيه روح. حتى سبحان الله، عندما يعلم جميع أفراد البيت أن والدهم أو والدتهم تصلي، تنزل الهدوء وينزل السكينة، وفيها تعليم. يعني حتى الصغار يتعلمون بصلاة البيت ويقتدون.

في هذا الإمام هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فصلى خلفه أنس واليتيم، وخلفهما أم سليم رضي الله عنها. طيب، هذا الموقف يدلنا على أن الإنسان في بعض الصلوات لو جمع عائلته وصلى معهم لا إشكال، وخاصة مثلا في صلوات النوافل، لو مثلا كانوا صلاة الفروض وكانوا مثلا في سفر، أو كان الإنسان مثلا لم يدرك صلاة الجماعة لأي عذر من الأعذار ثم صلى في بيته، فليجمعهم، يجمع أهل البيت، تدخل السكينة وتحثهم على الصلاة، ويتعلم كل إنسان منا، قد يرى ابنه على خطأ، وقد يرى زوجته على خطأ وما إلى ذلك، وتدخل الروحانية بين الجميع. الرسول صلى الله عليه وسلم جعل النساء في الأخير وقبلهم ما يكون سواء رجال أو أولاد، فأمر النساء في الإسلام مبني على الستر، أمر النساء في الإسلام مبني على الستر حفاظا عليهن وعلى حتى المجتمع. ولذلك الحمد لله جوامعنا اليوم، مساجدنا، النساء دائما في الخلف، حتى في الحرمين الشريفين يتأخر النساء عن الرجال، فهو حتى أستر لهن، وأفضل لو الإنسان، لو المرأة، أفضل للمرأة حتى لو أرادت مثلا تعدل حجابها، تعدل لبسها، تقف، تجلس، فهذا أستر وأفضل. بل هو أيضا أبعد للناس أن يكونوا في موقف قريب من بعض، فقد يدخل الشيطان وهو الذي يحاول أن يغوي الإنسان، وقد يدخل بعض الفتنة، وقد يدخل بعض الأمور، لكن بصلاة النساء في الخلف هذه الأمور تندفع. فالإسلام حريص على أن يؤدي الناس الصلاة في كل خشوع وطمأنينة، وبعد عن ما يشغلهم وعما قد تشتغل فيها النفوس مما جبلت عليه، وأمور قد تحصل للناس في حياتهم اليومية. ولذلك هذا الموقف يبعد الإمام، يبعد المأمومين عن الاشتغال بغير ذلك. قد يعني يزين الإنسان النظر أو ما إلى ذلك، فهذا الموقف يبعد عن هذا كله. أيضا هذا يدلنا على أن هذا الجمع للصلاة والصلاة بهم روح الأسرة الجميلة. الأسرة دائما عندما تكون أسرة متحابة مجتمعة، وأعظم الاجتماع على الصلاة، فهو موقف جميل. أيضا من الفوائد في هذه المواقف من بيوت النبي النقل لنا، كيف عرفنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى وهذا خلفه وأم سليم خلفه؟ كيف إلا من هذا النقل، فهو نقل للتعليم. الرسول صلى الله عليه وسلم معلم البشرية، والصحابة يتعلمون وينقلون. أنس نقل هذا الحديث، نقل هذا العلم. أم سليم رضي الله عنها نقلت هذا الخبر ووقفت معهم، مما يدل على أن النقل للعلم أمر محبوب. ننقل أشياء التي فيها علم للناس، والصغار لا يكون مجرد، بالعكس الصغير له فائدة في نقل العلم. هذه تقريبا أهم الفوائد التي نأخذها في بيوتنا، ونرجو أن نطبقها بإذن الله تعالى. وإلى موقف جديد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا جميعا دوما على خير، وأن يجعل ما نستمع إليه وما نقوله فيه الفائدة للجميع. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بيت

0: توقيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: سؤال على الهاتف. مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا سؤال عبر الهاتف ولقاء عبر الهاتف يجمعنا بفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة أصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد أجمل الترحيب. أهلا ومرحبا الشيخ محمد.
3: مرحبا بكم وأهلا.
2: هذا السائل يقول سؤالي عن الزكاة، ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة الشيخ محمد؟
3: الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الأموال التي تجب فيها الزكاة هي الذهب والفضة وما قام مقامهما من الأوراق النقدية. ثالث، الخارج من الأرض من الحبوب والثمار. الرابع، سائمة بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم. الخامس، عروض التجارة، وهي كل مال أعده الإنسان للبيع والشراء من أي جنس كان. واختلف العلماء رحمهم الله في أمور أخرى كالعسل ونحوه. وأكثر ما يتداوله الناس من هذه الأموال هو الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية وعروض التجارة. هذا في الحاضرة، أما في البادية فأكثر ما يتداولون سائمة بهيمة الأنعام. وعلى هذا ينبغي أن نعلم أن الذهب والفضة تجب الزكاة فيهما على أي حال كانتا، لأن الأدلة الشرعية وردت بوجوب الزكاة في الذهب والفضة من غير تفصيل. فتجب الزكاة في الذهب والفضة أو ما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية، سواء أعد الإنسان لحاجته كإنسان يجمع مالا ليبني له بيتا يظله، وإنسان يجمع مالا ليتزوج به، وإنسان يجمع مالا ليستغني به عن الناس، وإنسان يجمع مالا ليتجر به. فالزكاة واجبة في الذهب والفضة أو ما يقوم مقامهما على كل حال. ومن ذلك الحلي الذي تلبسه المرأة للزينة أو للمضاهات أو تخزينه متى دعت الحاجة إليه استعملت أو باعته وأنفقت منه على نفسها لعموم الأدلة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة بدون تفصيل. أما عروض التجارة فهي كل ما أعده الإنسان للتجارة سواء كان ذهبا أم فضة أم ألبسة أم أواني أم أخشابا أم معدات، كل شيء أعده الإنسان للتجارة ففيه الزكاة. لكن أحيانا تكسب التجارة كالعقارات مثلا الأراضي والدور وما أشبهها، فلا يستطيع الإنسان أن يبيعها لأنه لا طالب لها، وتبقى في يده سنة أو سنتين أو أكثر. فما العمل في مثل هذه الحالة؟ نقول العمل إن كان عند الإنسان سيولة نقدية فإنه يقدر هذه العقارات وهذه المعدات وغيرها، يقدرها عند وجوب الزكاة بما تساوي من قليل أو كثير، ثم يخرج زكاتها وهي ربع العشر مما عنده من النقود. وإن لم يكن عنده سيولة نقد فإنه يقدر قيمتها كلما وجبت الزكاة، أي كل سنة، ثم يقيد مقدار الزكاة وهي ربع العشر، فإذا باعها أخرج الزكاة عما مضى.
2: جزاكم الله خيرا. السائل يقول: من كان عنده عمارة يؤجرها هل فيها زكاة؟
3: ليس في العمارة زكاة لأنها معدة للبقاء لا للتجار بها، ولكن الزكاة في أجرتها إذا تم عليها الحول، فإن لم يتم عليها الحول بأن كانت الأجرة تقدم وينفقها المؤجر قبل أن يتم الحول فلا زكاة عليه في الأجرة، لأن من شرط وجوب الزكاة تمام الحول.
2: نختم هذا اللقاء بسؤال لأحد الإخوة يقول: من هم أهل الزكاة، وهل يجوز أن أعطي أخواتي وإخواني من زكاة مالي؟
3: يجوز أن تعطي إخوتك وأخواتك من زكاة مالك إذا كانت نفقتهم لا تجب عليك. إن كانت نفقتهم تجب عليك فإنه لا يحل لك أن تعطيهم من زكاة مالك، لأنه يجب عليك أن تسد حاجتهم بمالك غير الزكاة. وأما أهل الزكاة فإننا نؤجل ذلك إلى حلقة قادمة لأن الكلام فيه يطول.
2: شكرا لكم يا فضيلة الشيخ محمد على تفضلكم بالحديث معنا عبر الهاتف. أيها الإخوة والأخوات، كان معنا عبر الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته، وشكرا لكم أنتم. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد بن عبد العزيز بن خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: محاسن الإسلام.
2: الدين عند الله هو الإسلام.
1: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
3: إن الدين عند الله الإسلام.
4: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
1: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
2: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
4: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
5: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
4: وإليه يعزى كل

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم تحية طيبة في هذه الحلقة المتجددة لبرنامج محاسن الإسلام. نحييكم أيها الكرام، نرحب بكم، وحييكم أنا محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلاهبي. أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام. نحييكم ونرحب بضيفنا الكريم في هذا اللقاء، ضيف حلقات برنامج محاسن الإسلام، الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
3: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بك أخي الشيخ وائل، ومرحبا بالمستمعين الكرام.
2: أهلا وسهلا. دكتور، في هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام نتحدث عن مظاهر التيسير في الشريعة بهذا العنوان. الله عز وجل في كتابه الكريم يقول في الآية الكريمة: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه إرادة الله تبارك وتعالى لعباده من خلال ما أوجبه وفرضه عليهم من التكاليف والتشريعات في هذا الدين الحنيف. دكتور، نبدأ بأول وأبرز مظاهر التيسير في الشريعة الإسلامية في قول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا يبدو لي من أبرز وأعظم مظاهر التيسير في الشريعة الإسلامية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بك أخي الشيخ وائل، ومرحبا بالمستمعين الكرام، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا علما وفهما، وأن يرد إلينا العلم وقت حاجتنا إليه. أسأله تعالى أن يعطينا من الخير فوق ما نرجو، وأن يصرف عنا من الشر فوق ما نحذر. تكلمت أخي الكريم عن قول الله تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهنا نلحظ أن التيسير في الشريعة الإسلامية إرادة ربانية أرادها الله تبارك وتعالى من عباده، ولذلك كان التطبيق العملي في يعني في الشرائع التي نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم، بدءا من العقيدة فالعبادات، وكذلك في المعاملات وما تلاها من تشريعات في الإسلام. ولكننا سنذكر الآن على سبيل الإجمال بعض المظاهر، لعل من هذا الجانب العقدي أو ما يتعلق بأعمال القلب. عندما نزل قوله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فزع الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزع الصحابة رضوان الله عليهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: يا رسول الله، قد كلفنا من الأعمال ما نطيق. وكأن هذا التكليف يعني رأوا أنه خارج عما كلفوا به مما يطيقون القيام به. قالوا: قد كلفنا من الأعمال ما نطيق، من الصلاة والزكاة والصيام والحج، وهذا لا نطيق، أن يحاسبنا الله على ما في أنفسنا. وأنت تعرف أنه يخطر على بال الإنسان في نفسه من الهواجس
2: والأفكار
3: ما لو ظهرت للقانون لكان فيها أحيانا قطع رقبته أو سخط الله عليه. يعني تمر أفكار وتمر هواجس وتمر أشياء وخواطر وأمور معينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تربية من الله عز وجل، يريد أن يرى من هذه الأمة سمعا وطاعة واستجابة لله تبارك وتعالى، وتحقيقا لقوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بمعنى هذا أمر رباني، اسمعوا وأطيعوا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ قولوا: سمعنا وأطعنا. يعني ستحاسبنا على ما تحدثنا به أنفسنا على الرغم مما فيها من مشقة عظيمة ومن أهوال ومن آثام ومن ذنوب يمكن أن تخرج الإنسان عن حد الاعتدال. قالوا سمعنا وأطعنا. قال فلما قرأوها، الراوي يقول فلما قرأوها وذلت بها ألسنتهم، يعني بمعنى أنهم كرروها، لأن ذلت بها ألسنتهم يعني خلاص، يعني كرروها سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خوفهم وحذرهم من
2: لا تقولوا
3: من سيرة يعني غير مستحسنة.
2: أي
3: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم، لأنهم كان الله تعالى يقول لهم الأمر فيقولون سمعنا
2: وعصينا.
3: يقول لهم قولوا حطة، يعني حط عنا ذنوبنا، فيقولون حنطة في يعني في حنطة، يتكلمون في أمور أخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أتريدون أن تقولوا كما قال الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا، قولوا سمعنا وأطعنا. قال فلما قرأوها وذلت بها ألسنتهم. أنزل الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا
2: إلا وسعها.
3: هنا يأتي هذا مظهر من مظاهر التيسير، بمعنى أن الله رفع
2: الحرج
3: عن الأمة في هذا الأمر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن، قال إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تفعل أو تتكلم، ما لم تفعل أو تتكلم. بل زاد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تيسيرا، وهو الموحى إليه من الله تعالى. قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. انظر، يعني الهم هنا جعل فيه حسنة. قال ومن هم بحسنة فعملها كتبت له 10 حسنات، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة. هم بالسيئة ولكنه ما فعلها، يعني الأمر ليس فقط عدم مؤاخذة على فعل على ما في النفس من
2: إنما مجازة،
3: وإنما كمان مجازة، وطبعا مجازة على درجة من درجات حديث النفس، على درجة وليس على كل الدرجات. سأبين لك ما يرد في النفس من خواطر وأمور. قال ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بسيئة فعملها كتبت له سيئة. انظر هناك في مقام العطاء 10 حسنات، وفي مقام الأخذ بالمثل، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني هنا أيضا يعني تكلم في أمر ليس الأمر مؤاخذة على ما في النفس، وإنما قد يكون هناك مجازة. وطبعا لا شك أن المجازة في الحديث على درجة من درجات ما يجول في النفس، والعلماء قد ذكروا ما يجول في النفس على 5 أقسام. القسم الأخير هو الذي ذكر في الحديث وهو الهم. قالوا مراتب القصد 5 هاجس ذكروا. الأول هاجس، قالوا فخاطر فحديث النفس فاستمع، يليه هم فعزم، كلها رفعت إلا الأخير، إلا الأخير ففيه الإثم قد وقع. يعني العزم على المعصية، العزم على المعصية، أما الهم بها مجرد أن يكون في نفسه
2: العزم تشرع في المعصية،
3: العزم لا قصد مؤكد خلاص، يعني أما الهم وقع في نفسه أن يفعل ثم خشي ربه وخاف منه وترك المعصية فيؤجر على تلك المعصية. أما أنه عزم عليها ثم حال بينه وبينها شيء من الحوائل فإنه حينئذ يأثم. والعلماء يفسرون بهذه المراتب الحديث، يعني هذه المراتب 4 مراتب لا يؤثم فيها الإنسان، وإنما يأثم على ما يصل فيه العزم إلى القصد المؤكد، إلى القصد المؤكد. هذا مظهر من مظاهر التيسير في الشريعة الإسلامية.
2: جميل. دكتور، أيضا من يعني من مظاهر التيسير في الشريعة الإسلامية ما يتعلق بالعبادات، وتيسير الله تبارك وتعالى في تطبيق هذه العبادات ويعني تطبيقها على الوجه الصحيح ما فيه تيسير على على على على المعوز وعلى غير القادر وعلى ذي الحاجة، وعلى حسب الحال يكون فيه تيسير أيضا في هذه الشرائع وفي هذه العبادات التي أوجبها الله تبارك وتعالى على عباده.
3: هذا يجسده قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وهذه الآية يعني هذه الآية، لكن هذه وردت في أعمال القلوب وتلك وردت في أعمال الجوارح. قال: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، بمعنى أن التيسير حاصل في جميع الشريعة الإسلامية. فإذا كان قد يسر وخفف عن الناس ما يجول في خاطرهم فلم يؤاخذهم عليه، أيضا يسر فيما يظهر في حياتهم من العبادات ومن الواجبات التي تجب عليهم، ولم يكلفهم إلا بما يقدرون عليه وبما يطيقون من العبادات. نعم، ومظاهر التيسير في العبادات كثيرة، ولعلنا نستعرض بعضها، يمكن أن نختار بعض الأمور. لا أدري ما الذي ستبدأ به، أنتظر منك ما يمكن أن نبدأ به حتى إذا ما وصلنا إلى، لأننا في حاجة الحقيقة أن نفصل، لكن هذا على سبيل الإجمال. مظاهر عامة، ولكن نريد أن نفصل، أن نتكلم مظاهر التيسير في الطهارة، في الصلاة، في الزكاة، في الصيام، في الحج، يعني حتى في البيوع وفي الأنكحة وفي غيرها من
2: جميل. لا، نريد يعني أن نتحدث بشكل إجمالي عما يتعلق بالتيسير ومظاهر التيسير في أركان الإسلام نفسها، في الصلاة، في الزكاة، في الصوم، في الحج. هذه كلها على اعتبار أنها فرائض ومن أركان الإسلام، إلا أن الله تبارك وتعالى يسر في هذه الأركان.
3: صحيح. لو بدأنا قبل ركن الصلاة، نحن ذكرنا فيما يتعلق بالإيمان. الإنسان أحيانا في الإيمان شوف من تيسير الله عز وجل يعني للعبد، أنه أحيانا تخطر في نفسه وساوس شيطانية ووساوس، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الإنسان يتفكر حتى يقول هذا خلقه الله، فمن خلق الله؟ فقال: إذا ورد على الإنسان شيء من هذا فليقول: آمنت بالله. يعني يغفره كلها، يعني كل هذه الهواجس، هواجس خطيرة جدا، لو ظهرت لخرج الإنسان من إيه؟ من دائرة الشرع ومن دائرة الإيمان. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقول: آمنت بالله. لو نظرنا إلى ما يسبق الصلاة من الطهارة، انظر الطهارة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. ومع ذلك الطهارة فيها من التيسير الشيء العجيب: إن عجز الإنسان عن استعمال الماء أو لم يلقه، أمرته الشريعة بأن يستخدم التراب، أن يتيمم
2: بديل،
3: أي أن يتيمم بديل. والتراب هو أحد مكوني الإنسان، هذا شيء. الأمر الثاني: ما من منطقة إلا فيها تراب،
2: لا يمكن يعني لا يمكن أن لا يجده الإنسان.
3: إيه يعني غالبا، يعني وحتى إذا لم يجد التراب يقولون فاقد الطهورين، يضرب على الجدار بيده. فالأمر يعني انظر إلى التيسير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الصحابة وقد أفتوا واحدا منهم أن يغتسل وكان في رأسه شجة، فمات من تلك الشجة، قال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، فإنما شفاء العي السؤال. يعني أنتم الآن بعدم التيسير عليه أدى ذلك إلى وفاته، أدى ذلك إيه؟ إلى وفاته. فالطهارة مثلا التيمم من أبرز يعني الأمور التي تدل على التخفيف والتيسير في أمر الطهارة. طيب، الآن أنا يجب علي في الطهارة وضوء ويجب علي غسل. طيب، الصحابة في بداية الأمر عمار بن ياسر فهم أن الغسل أن يغتسل بالتراب، أن يغتسل، كما أن الوضوء يعني يعمل على بعض أعضائه، الغسل يمكن أن يكون ذلك. يسر الله تبارك وتعالى فلم يجب عليك إذا كان عليك غسل أن تتمرغ كما تتمرغ الدابة. ولذلك عمار تمرغ كما تمرغت الدابة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن له إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ودله على صفته، على صفة التيمم. يعني انظر، الإنسان يحتاج أن يغتسل كله، ومع ذلك التيمم يضرب التراب، في بعض الروايات ضربة واحدة يمسح بهما وجهه وكفيه، ورواية أخرى أنه يضرب ضربة لوجهه وضربة لكفيه. يعني المسألة بسيطة جدا، لا يلزمه أن يضع شيئا من التراب على جسده. وأيضا المشروع أن الإنسان يعني يضرب يده ببعض بحيث لا يكون كل التراب، وإنما ما يبقى من أثر التراب، لأن القضية قضية عبادة تمتثل أو لا تمتثل،
2: القضية معنوية،
3: القضية
2: معنوية،
3: تمتثل أو لا تمتثل. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. المقصود هو أن تمتثل أوامر الله، وليس المقصود أن تعفر وجهك بالتراب. ولذلك يضرب الإنسان التراب ثم ينفض يده لا يمسح، لأنه لابد من بقاء أثر للتراب، وإلا ما قيمة ضرب التراب. لكن ليس المقصود أن يعفر نفسه بالتراب، وإلا لقالت لنا الشريعة خذوا من التراب واغسلوا وجوهكم بالتراب كما تغسلون به، يعني تغسلونها بالماء. التيسير من الله عز وجل لتحقيق الانقياد، تحقيق السمع والطاعة، لتحقيق الالتزام بما أمر الله تبارك وتعالى. قال لك استعمل الماء استعملته، قال لك إذا عجزت عن استعمال الماء أو لم تجد الماء فعليك بالتيمم، فعلت ذلك، سمعنا وأطعنا. ومع ذلك عندما تقول سمعنا وأطعنا في أمر ميسور، يعني لو أن الناس الآن مع التطور الآن ونظافة وملابس، يعني يعسر عليهم، يجب على كل واحد أن يعفر وجهه وأن يغسل بدنه بالتراب، يعني أمر في غاية الصعوبة. ولذلك انظر التكليف قام به الصحابة وهم يعيشون وسط التراب، حياتهم كلها تراب، يعني أين كانت البلاط وأين كان الإسمنت وأين كان يعني بعد ذلك طورت الحياة وجد النور هذه كان يعملون، ولكن الحياة كلها تراب. ويستطيع أن يطبقه من هنا في القرن 20 21، أصبحت الأماكن نظيفة وملمعة وممسحة، ولا نكتفي حتى بالنظافة بل نقوم بالمطهرات والمعطرات والمبخرات والأشياء الكثيرة. يستطيع أن ينفذ التيمم، لماذا؟ لأنه قام على اليسر، قام إيه؟ على اليسر. ولو بلغ الناس في التطور مهما بلغوا سينفذون التيمم بسهولة لأنه قام على التيسير.
2: جميل.
3: فهذا مظهر من المظاهر. أما في الصلاة،
2: جميل. نعم. اسمح لنا نذهب إلى فاصل دكتور، بعده نكمل حديثنا حول مظاهر التيسير في الصلاة. مستمعينا الكرام فاصل قصير، بعده نكمل الحديث، ابقوا معنا.
0: محاسن الإسلام،
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام عبر أثير إذاعة نداء الإسلام من المملكة العربية السعودية. نعود الترحيب بكم ونرحب بضيفنا الكريم أيضا الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. حياك الله يا دكتور، أهلا وسهلا.
3: الله يحييك ومرحبا وأهلا وسهلا.
2: دكتور قاطعتك قبل الفاصل، كنت تريد أن تتحدث عن مظاهر التيسير في الصلاة.
3: الصلاة بدأ مظهر التيسير فيها من حين فرض الله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج، حينما فرض الله عليه 50 صلاة، فعاد إلى موسى فقاله إن أمتك لا تطيق، ارجع فراجع ربك، فرجع ورجع إليه، ثم رجع مرة أخرى حتى وصلت الصلوات إلى 5 صلوات، قال ارجع فراجع ربك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع لمراجعة ربه لأنه استحيا منه. والـ5 صلوات الحقيقة لو نظر إليها الإنسان لوجد أولا أن معظمها يكون في النهار وهو وقت المعاش، والإنسان يكون في صحو ويكون في معيشة ويكون في، ومع ذلك لا تستغرق من الإنسان إلا وقتا بسيطا جدا. يعني أنت لو فرضت الآن النهار يعني من الصباح إلى المساء على التوقيت الغروبي يمكن أن تقول 12 ساعة يعني من الصباح
2: تقريبا
3: إلى المغرب. أي التوقيت الغروبي هكذا يوقتونه لأنهم يخلي المغرب يأذن على 12 ساعة. كم معك فيها صلاة؟
2: صلاتين
3: ثلاث
2: أو ثلاث
3: ثلاث يعني
2: على اعتبار
3: ممكن الفجر. نقول ممكن نقول صلاتان على اعتبار أن صلاة الفجر هي صلاة إيه؟ هي صلاة ليل. طيب صلاتان خلال 12 ساعة، أنت معك كل 6 ساعات صلاة. طيب كم تستغرق الصلاة يعني للقانت الخاشع المتبتل؟
2: من 12 إلى 14 دقيقة
3: يعني خليها ربع ساعة. طيب ربع ساعة يعني أنت عندك نصف ساعة من 12
2: ساعة
3: من 12 ساعة. طيب ما ما ما, ما
2: لا هي. شيء
3: لا شيء. طيب هذا تيسير ولا متيسير؟ ثم
2: هذا على اعتبار الأكثر ولا هي أقل عادة يعني؟
3: أيوه
2: على اعتبار
3: يعني لو حسبنا المغرب هيكون ثلاث صلوات عندك في الليل، صلاة في العشاء وصلاة في الفجر وصلاة الفجر. خفف الله الصلاة في الفجر وجعلها ركعتين. وبعض أهل العلم يعللون ذلك يقولون أن الإنسان عندما يصحو من نومه يكون لا يكون على النشاط الذي يبتغى، ولذلك جعلها الشارع على ركعتين، ولعلها شيء نفسي لأن الشريعة أيضا سنت إطالة القراءة في صلاة الفجر، يعني من السنة وليس من الواجبات، من السنة أن يطيل الإمام القراءة في صلاة الفجر. وأيا كان ليس كل واحد ملزم أن يطيل، وليس كل الناس يطيلون، لكن نفسيا عندما ترى أنك قمت من النوم وستصلي ركعتين يكون الأمر سهلا. ثم رغب الناس ترغيبا شديدا في سنة الفجر، رغبهم فيها ترغيبا شديدا، حتى يعني ركعتين ثم ركعتين وذكر الله تبارك وتعالى، ومع ذلك فيها من الفوائد وفيها من الأمور التي كشفت لنا بحوث العلم الحديث فيها الشيء الكثير. تقي الإنسان من أمراض كثيرة ومن جلطات ومن آفات يمكن أن تحدث له لو أنه نام ولم يستيقظ. يعني انظر إلى التيسير في هذه العبادات. طيب، خمس صلوات أنت تؤديها، طيب استطعت أن تؤديها قائما افعلها، استطعت أن تؤديها قاعدا افعلها، استطعت أن تؤديها على جنب افعلها، لم تستطع إلا أن تؤديها بالإشارة بإشارة الجفن افعلها كيفما استطعت، افعلها كيف ما استطعت، المهم أن تؤديها. ولذلك انظر إلى الشريعة حرصت حرصا شديدا على إقامتها ولو حتى في الحرب، ولكن يسرت كيفية الإقامة في الحرب. أنت تصلي الآية القرآنية ذكرت إذا كان العدو في مقابلة يعني في القبلة، يعني أن يصلي مجموعة مع الإمام، تمام، وبعضهم يقف ثم يعني يتابع بعضهم وبعضهم
2: لا لها لها صيغة
3: وأيضا لو كان في المبارزة ولو كان يصلي يعني كيفما اتفق له. فانظر إلى حرص الشريعة، الموازنة، هذه الموازنة التي تتميز بها الشريعة، حرص الشريعة على إقامة الفريضة وتيسيرها في كيفية إقامتها. فالإنسان المقاتل يصليها كيفما اتفق له، المهم أنه أن يقيمها. ولماذا يقيمها؟ في مثل هذا الخوف، مثل هذا الحرب، وفي مثل لأن الإنسان في مثل هذه الحالات هو أحوج ما يكون للصلاة، لأنه قد ينتقل في أي لحظة من هذه اللحظات إلى بارئه. فأيهما أولى له، أن ينتقل وهو على صلة بخالقه ومولاه، وإلا عن بعد عن الله تبارك وتعالى؟ لا شك الأمر الآخر أن الإنسان عندما يشعر أنه بين يدي ربه يكون أكثر ثباتا ويكون أكثر إقداما ويكون أكثر يعني استعدادا للقاء الله تبارك وتعالى، لأنه يشعر أنه في طاعة، والنفس جبلت على الاطمئنان إلى الطاعة والنفرة من المعصية. هذا كله تيسير من الله تبارك وتعالى على الإنسان. الناس الآن أحيانا فهموا التيسير يا شيخ وائل فهموه غلط، تجد بعض الناس يذهب إلى السوق ويذهب إلى يعني إلى أماكن كثيرة ويمشي ويأتي إلى الجامع يأخذ كرسي يجلس على الكرسي. هذا ليس من التيسير. الله تبارك وتعالى أوجب عليك في الصلاة قياما وأوجب عليك سجودا وأوجب عليك ركوعا وأوجب عليك سجودا. طيب أنت جلست عن القيام، والقيام ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به،
2: قيام مع القدرة،
3: القيام مع القدرة، وجلست على الكرسي ولم تسجد، والسجود ركن من أركان الصلاة تبطل بغيره.
2: هذا دكتور هذا يدفعنا إلى تنبيه في بعض الأحيان قد لا يستطيع السجود لكنه يستطيع القيام،
3: وقد يستطيع السجود ولا يستطيع التربع فيسجد على الأرض ثم يعود إلى الكرسي، لكن إن يجلس على الكرسي فلا يقوم ولا يسجد ولا يركع. يعني أنت أذهبت مجموعة من الأركان وأبطلت صلاتك، وأنت تذهب إلى السوق وتذهب، قف ما استطعت حتى إذا ما حصل العجز التام اجلس على الكرسي، فإذا ما حصل الركوع قم واركع، لأن الركوع أنت لا تعجز عنه. نحن نقول إذا عجز الإنسان يعني بأجفانه، لكن هذا تراه في السوق ويذهب ويتكلم ويقف. بعضهم انظر يصلي على الكرسي، فإذا ما خرج إلى باب الجامع يتكلم مع أصحابه لمدة نص ساعة. طيب هذه أشياء خطيرة، هذا لا يتعلق بالتيسير. التيسير أن الشريعة تبيح لك أداء هذه الصلاة وتلزمك بأدائها، وإنما تيسر عليك في الكيفية بالطريقة التي تقدر عليها، ولا يتساهل معك إذا قدرت على ركن ألا تفعله، هذا أمر يجب أن يكون في الحسبان. عدد الركعات ما يقرأ فيها يعني في غاية التيسير ولا تأخذ من الإنسان وقتا.
2: هذا فيما يتعلق بالصلاة. دكتور نشير إلى الزكاة بشكل سريع.
3: الزكاة فيها مظاهر تيسير كثيرة جدا. أولا أول تيسير أن الله تبارك وتعالى يجب الزكاة على كل الناس وإنما أوجبها على من ملك نصابا. هذا أمر. الأمر الثاني الله تبارك وتعالى يسر على الناس وجعلها 2.5%. يعني حاجة بسيطة جدا لا تكاد تذكر وإنما هي تطهير للإنسان. تطهير للإنسان يعني تطلع ولا ما تطلع. طيب 2.5% بالله عليك ماذا تمثل يعني؟ لو عندك مليون طلع 25,000 يعني الله أعطاك مليون ما أنت قادر تعطيه 25. يعني الله أعطاك مليون وأنت تبخل على عياله ب25,000 ريال. 25,000 ريال يعني شيء لا يذكر. أيضا من التيسير في الزكاة أن الإسلام جعل الزكاة من الأموال، واستنبط بعض العلماء من قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها،
2: من جنس المال،
3: أن الزكاة تكون من جنس المال ولا يكلفون القيمة. ولا يكلفون إيه؟ القيمة.
2: بمعنى لو كان لديه مثلا غنم أو
3: لو كان لديه غنم لا يطالب بالمال بل يطالب بالغنم. طيب طالبناه بالغنم تيسير آخر، إياك وكرائم أموالهم. إياك وكرائم أموالهم يعني أيضا ستأخذ من جنس المال، إياك أن تشق عليه فتأخذ ما يحب. والإنسان قد يحب شيئا من المال
2: على غيره،
3: يكون له عنده مزية على غيره لعرف عام لشيء معين سلالة معينة. قال وكرائم أموالهم. من التيسير أيضا أنك تدفع الزكاة، تصور عندما تعلم أن الزكاة ستخرج إلى مكان آخر تشق على نفسك، لكن عندما تعلم أن فقراء منطقتك من وكثير منهم من أهلك أن هذه الزكاة ستذهب لهم، ماذا تصنع؟ تدفعها. طيب المهم كل هذه تيسيرات أيضا أنت لا تظلم فيها. قال واتق دعوة المظلوم، كلها في سياق الزكاة.
2: جميل،
3: كلها في سياق الزكاة. نعم.
2: الصوم دكتور،
3: الصوم الله تبارك وتعالى أمر بالصوم
2: وذكر الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد
3: بعد أن قال فمن كان منكم مريضا فمن كان مريضا أو على سفر فعدة
2: من أيام أخر.
3: بمعنى أن الصوم أنت تقدر أولا شوف في الصوم كيف يسر الله. أولا الوصال الذي كان واجبا على من كان قبلنا نهى الله عنه وحرمه الإسلام، يحرم الوصال. واحد. الأمر الثاني حرص الإسلام على أن يكون الوقت بين الإفطار وبين السحور
2: طويل،
3: لا ضيقا جدا. حرص، يقول لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور.
2: أيوه.
3: هذا من الحرص على أن يكون الوقت بين الإفطار وبين السحور أن يكون قليلا، لأنك لما تؤخر السحور وتعجل الفطور أنت تقلل المسافة التي يكون فيها الإمساك. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. المقصود الانقياد، المقصود إيه؟ الانقياد. من التيسير أن الإنسان يكف عن الطعام والشراب ولا يكف عن شيء آخر. تمام، يعني لا يكف عن النوم، لا يكف
2: عن الكلام،
3: يعني عن الكلام،
2: عن البيع، عن الشراء،
3: عن
2: يعني المصالح،
3: عن حياته كاملة يقيمها. اللهم يؤدبه بأن يمنعه من الصخب، يمنعه من الشتم.
2: جميل.
3: يمنعه من الأشياء التي تضره، الأشياء التي تضره، لأن الصخب والغضب في حال الصوم ترتفع بعض المواد تؤدي إلى الإضرار بالإنسان. فمنعه من بعض التصرفات إنما هو حماية له وحفاظ على صحته.
2: نختم حديثنا دكتور بالحديث عن الحج، والحج أبرز مظهر من مظاهر التيسير فيه هو لمن استطاع إليه سبيلا.
3: أولا الحج لا يجب، مع أنه ركن من أركان الإسلام، لا يجب إلا على من قدر عليه،
2: على المستطيع.
3: المستطيع.
2: وهذا ملفت حقيقة عظيم جدا،
3: تيسير من الله عز وجل. لو كان لا يتم إسلام الإنسان إلا بالحج لكان هناك مشقة عظيمة. ليس كل الناس يملكوا تكاليف الحج أو يقدروا على تبعاته من المشقات من السفر وحتى بدون مشقة. لو قلنا فرضنا الآن أعلن الحج مجانا، في ناس يقول لك والله ما استطيع اروح، انا مريض، انا تاعب، انا طيب. اذا لمن استطاع اليه سبيلا. ايضا كان هناك طريق غير امنه اذا لم يوجد المحرم، اذا يعني امور اخرى، يعني ممكن يكون الانسان مستطيعا ومع ذلك لا يجب عليه الحج الا اذا تيسر له امن الطريق والزاد الراحله والصحه
2: استطاع اليه
3: يعني كلها تدخل ايه في الاستطاعه. في الحج النبي صلى الله عليه وسلم في يوم النحر كان يسأل فما سئل عن شيء إلا قال افعل
2: ولا حرج
3: ولا حرج. طبعا هذا الأمر لا ينبغي أن نأخذه على أن الإنسان يعني أن نخرج بالحج على عدم الانتظام، ولكن هو سأله من قدم النحر قبل الحلق ومن قدم الحلق قبل النحر ومن قدم الرمي قبل طواف الإفاضة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول افعل ولا حرج، وهذا يدل على أن الشريعة قائمة على التيسير ورفع الحرج.
2: جميل، الله يعطيك العافية دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتكم. مستمعين الكرام، في نهاية هذه الحلقة كل الشكر لضيفنا الكريم الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة.
3: شكر الله لكم أخي الشيخ وائل، وأسأل الله أن ينفعني وإياك والمستمعين الكرام بما قلنا وبما سمعنا
2: إن شاء الله. مستمعين الكرام، في نهاية هذه الحلقة تقبلوا تحياتي، محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلهبي، نلتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: محاسن الإسلام.
4: محاسن الإسلام.
5: الدين عند الله هو الإسلام.
6: هو الإسلام.
0: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
7: إن الدين عند الله الإسلام.
8: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
0: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
9: والسلام من محاسن الإسلام، تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
8: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
10: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
8: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم. أقرب إليكم أينما كنتم.
2: وأن أتلو القرآن مع القارئ الشيخ ياسر سلامة.
3: سورة الحجر من السور المكية، وهي مفتتحة بالأحرف المقطعة. تتحدث سورة الحجر عن صفات الكافرين وتبين حالهم ومصيرهم في الدنيا والآخرة. وتمتاز آيات سورة الحجر بقوة ألفاظها، وعند قراءة آياتها ينبغي التنبه للنطق الصحيح لبعض الكلمات والألفاظ التي قد يقع الخطأ في قراءتها. فعند قراءة الآية 65، وهي قوله تعالى: فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم، ينبغي التنبه للنطق الصحيح للفظ فأسر، فيقرأ بهمزة قطع مفتوحة مع كسر الراء من دون ياء بعد الراء، هكذا فأسر بأهلك. ومن الخطأ قراءته بهمزة قطع مع زيادة ياء بعد الراء، هكذا فأسري بأهلك. ومن الخطأ كذلك قراءته بهمزة وصل مع زيادة ياء بعد الراء، هكذا فأسري بأهلك. وكذلك ينبغي التنبه للنطق الصحيح للفظ واتبع، فيقرأ بتشديد التاء مفتوحة وكسر الباء مع حذف همزة الوصل، هكذا واتبع. ومن الخطأ قراءته بتسكين التاء وفتح الباء، هكذا واتبع. ومن الخطأ كذلك قراءته بهمزة قطع مكسورة، هكذا واتبع.
2: وأن أتلو القرآن.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا ومع رسائلكم التي نعرضها في هذا اللقاء على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. سماحة الشيخ، هذه الرسالة وردتنا من محافظة الأنبار من الجمهورية العراقية، ومن الطالب صبار حمادي. يقول في رسالته بعد الثناء على العلماء المشاركين في هذا البرنامج: أرضعتني امرأة عندما كنت طفلا بشهادة تلك المرأة ووالدتي رضعات غير معلومة، هل هن واحدة أو ثلاثة أم أقل أو أكثر؟ وكان الرضاع في يوم واحد فقط من العصر وحتى ميعاد النوم في الليل، فهل يحق لي الزواج من أحد بناتها وخصوصا البنت الأخيرة التي أنجبتها؟ نرجو الإفادة وفقكم الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تحرم الرضاع ولا الرضعتان. وقال أيضا فيما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضاعات معلومات يحرمنا، ثم نصحنا بخمس معلومات فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الرضاعة من المجاعة، لا رضاعة إلا في الحولين، إلى غير ذلك. هذه الأحاديث ما جاء في معناها تدلنا على أنه لا بد من خمس رضاعات فأكثر. فإذا كانت المرأة المرضعة تشك في الرضاع الواقعي منها، هل هو واحدة أو أكثر من ذلك، فإنه لا يحصل به تحريم الرضاع ولا تنشر به الحرمة، ولا حرج أن ينكح بعض بناته.

0: إذا ترك ذلك فهو حسن، أما لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإنها قد تكون أرضعته عدة رضعات بلغت الخمس لكن لم تحفظ ذلك، فإذا ترك ذلك احتياطا وبعدا عن الشبهة فهو مشهور ومأجور. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من اتقى الشبهات فقد استوى على دين المعروف. نعم.
1: هذه الرسالة من علي سالم مؤمن، يقول في رسالته: ببالغ الفرح والسرور أكتب هذه الرسالة وأقدم الشكر والامتنان لكل من يساهم في إنجاح هذا البرنامج، وأرجو من فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرد على سؤالي هذا. يقول: إذا حصل أن لمست أو أن لمست يدي يد زوجتي عفوا أو العكس، فهل ينقض الوضوء أم لا؟
0: مس المرأة سواء عمدا سواء كان ذلك عمدا أو غير عمد لا ينقض الوضوء على الصحيح، فاختلف العلماء في ذلك، فقال بعضهم إن مسها ينقض مطلقا، وقال بعضهم لا ينقض مطلقا، وقال بعض أهل العلم ينقض مع الشهوة وهي التلذذ بمسها ولا ينقض المس بدون ذلك. والصواب قول من قال إنه لا ينقض مطلقا، لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ، ولأن الأصل سلامة الطهارة وعدم انتقاضها إلا بدليل، وليس هناك دليل واضح ثابت يدل على انتقاضها بمس المرأة، فوجب حينئذ أن تبقى الطهارة على حالها ولا تنتقض بمس لعدم الدليل على ذلك، بل لوجود الدليل على أن مسها لا ينقض ولو كان بشهوة، لأن القبلة في الغالب لا تكون إلا شهوة تلذذ. فالحاصل أن الصواب والراجح من أقوال العلماء أن مس المرأة بشهوة أو بغير شهوة لا ينقض الوضوء سواء كان زوجته أو غير زوجته، هذا هو الصواب. وأما قوله جل وعلا أو لمستم النساء، وفي قراءة أو لمستم النساء، المراد بذلك على الصحيح الجماع، هذا قول ابن عباس وجماعة من أهل العلم وهو الصواب. أما قول من قال إن الراد مس المرأة كما روى عن مسعود رضي الله عنه يعني مسها باليد، فهذا مرجوح، الله جل وعلا يعبر عن الجماع بالمسيس واللمس والمباشرة كما في قوله جل وعلا: ولا تباشروهن وأنتم أهل المساجد. وقال هنا أو لمستم النساء، فالمراد هنا الجماع، وهكذا قراءة من قرأ أو لمستم، وفي قضية أن تمسوهن في طلاقة غير مدخول بها، فالمراد بكل الجماع. هذا هو الصواب وهو الحق إن شاء الله. نعم.
1: لكن سمعت الشيخ، هناك من يقول أن مثلا تقبيل الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه، لأن الرسول يستطيع أن يمسك نفسه وأن لا يقع فيما يقع فيه العامة الآن.
0: ليس بشيء، هذا قل ليس بشيء، هو المشرع لنا.
1: نعم.
0: هو المشرع لنا، هو القدوة عليه الصلاة والسلام. ولما قيل في مثل هذا قال: إني أخشاكم لله وأتقاكم منه عليه الصلاة والسلام. لما سأله سائل قال له: يا رسول الله قد غفر الله لك. في مسائل عديدة قال: إني أخشاكم لله وأتقاكم منه عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أنه القدوة والأسوة في كل شيء عليه الصلاة والسلام، إلا ما الدليل على أنه خاص به عليه الصلاة والسلام.
1: أحسنتم. سؤاله الثاني يقول: صليت جماعة صليت مع جماعة، ولكن الركعة الأولى قد فاتت علي، ولما سلم الإمام سلمت معه، ثم افتكرت أن باقي علي ركعة قبل أن أكلم أحدا، فهل أعيد الصلاة أم أكمل الصلاة التي بدأتها مع الإمام؟
0: إذا فات الإنسان بعض الركعات ثم سلم مع الإمام ناسيا فإن عليه أن يقوم فيكمل ولا يعيد الصلاة، بل يكمل ما فاته ركعة أكثر ثم يسلم السهو قبل السلام أو بعد السلام، وبعد السلام أفضل لأنه سلم على النقص وتكفيه الصلاة وتجزئه الحمد لله. إذا سلم على نقص ركعة فأكثر مع إمام ناسيا ومسبوق، فإنه إذا انتهى يقوم فيأتي الركعة التي فاتته أو الركعتين ويسجد السهو بعد السلام، يكمل ثم يسلم ثم يسجدين السهو بعد السلام، وإذا سجدهما قبل السلام فلا بأس، هذا إذا كان ذكر قريبا. أما إن طال الفصل وتأخر ذكره لتسليمها إمامه فإنه يعيدها كلها، مثلا سلم ونسي حتى طال الفصل، سلم من الظهر حتى ما دخل العصر أو في الليل يقضيها كلها يعيدها كلها.
1: نعم.
0: أما إذا كان في الحال في مجلسه أو بعد قيامه بقليل خطوات أو ما أشبه ذلك، هذا يكفيه يعاد ركعة قضاء الركعة، لأنه صلى الله عليه وسلم سلم من بعض الصلوات صلاة العصر أو الظهر وقام ومشى وخلف بعض حجر النساء فنبهه باليدين فرجع وكمل الصلاة ولم يعيدها، فالذي يفعل ويسكت عليه صلى الله عليه وسلم

0: ليس عليه عادة، بل يأتي بما فات فقط، يعني يأتي بالركعة التي فاتته أو الثنتين، فإذا سلم فإن السهو كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا طال الفصل كثيرا، مثلا ذهب عليه وقت، نسي ما فات في الظهر ولم يدخل له العصر، أو ما فات في العصر فما دخل له المغرب أو في العشاء، مثل هذا يعيدها كلها، يعني يعيدها من أولها لأنه طال الفصل.
1: سؤاله الأخير يقول: في شهر رمضان الكريم مع أذان الفجر أو أثناء أذان الفجر، هل يسمح بشرب الماء قبل إنهاء الأذان وفقكم الله؟
0: إذا كان الصائم لم يعلم أن الأذان على الصبح، بل كما يراجع غالب الناس على التحري وعلى الساعة والتقويم، فلا بأس يشربه ويؤذن، أو يكون لغة في يده ويؤذن، لا بأس بهذا، لأن الأذان يخبر عن الصبح، مظنة الصبح، ليس برأي للصبح، وإنما يخبر عما عرفه بالساعة وبالتقويم، وقد يكون الصبح خرج وقد يكون مخرج، والله جل وعلا إنما أوجب الإنسان بالتبين، فينبغي أن يحتاط وينتهي من سحوره قبل الفجر قبل الأذان حتى لا يقع في جوفه. لكن لو قدر أنه أكل شيئا يسيرا مع الأذان أو شيئا حال الأذان، فالظاهر أنه لا حرج في ذلك إذا كان لم يعلم أن الصبح قد طلع.
1: هذه الرسالة وردتنا من مكة المكرمة، ومن المرسل عبد الله إبراهيم بخاري، ويقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، أرجو الإجابة على بعض الأسئلة الدينية وعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وهي: السؤال الأول: ما حكم المولد النبوي، وما حكم الذي يحضره، وهل يعذب فاعله إذا مات وهو على هذه الصورة؟
0: المولد لم يرد في الشرع ما يدل على الاحتفال به، لا ولد النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره، فالذي نعلم من الشرع وطهر وقرره المحقق من أهل العلم هذا الاحتفال بالمغالي بدعة لا شك في ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أنصح الناس وأعلمهم بشرع الله ويبلغ عن الله لم يحتفل بمولد مولده صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، لا خلفاؤه الراشدون ولا غيرهم، فلو كان حقا وخيرا وسنة لبادروا إليه، ولا تركه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا علمه أمته وفعله بنفسه، ولا فعله أصحابه خلفاء رضي الله عنهم، فلما تركوا ذلك علمنا يقينا أنه ليس من الشرع، وهكذا القول المفضلة لم تفعل ذلك، فاتضح بذلك أنه بدعة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس له رد، وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمره فهو رد، في أحاديث أخرى تدل على ذلك. وبهذا يعلم أن هذه الاحتفالات بمولد النبوي في ربيع الأول أو في غيره، وهكذا الاحتفالات بالموالد الأخرى كالبدوي والحسين وغير ذلك، كلها من البدع المنكرة التي يجب على أهل الإسلام تركها. وقد عولهم الله بعيدين عظيمين: عيد الفطر وعيد الأضحى، ففيهما الكفاية عن إحداث أعياد واحتفالات منكرة مبتدعة. وليس حب النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بالموالد وإقامتها، وإنما حبه صلى الله عليه وسلم يقتضي اتباعه والتمسك بشريعته والذب عنها والدعوة إليها والاستقامة عليها، هذا هو الحب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبه الله ويغفر لكم ذنوبكم. فحب الله ورسوله لا يسمى بالموالد ولا بالبدع، ولكن حب الله ورسوله يكون بطاعة الله ورسوله والاستقامة على شريعة الله، بالجهاد في سبيل الله، بالدعوة إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيمها والذب عنها والإنكار على من خالفها، هكذا يكون حب الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون بالتأسيب في أقواله وأعماله والسير على منهاجه عليه الصلاة والسلام والدعوة إلى ذلك، هذا هو الحب الصادق الذي يدل عليه العمل الشرعي والعمل الموافق لشرعه. وأما كون يعذب أو لا يعذب هذا شيء آخر، هذا إلى الله جل وعلا، فالبدع والمعاصي ليس لها بالعذاب، لكن قد يعذب الإنسان في عمل عصيته وقد يعفو الله عنه، إما لجهله وإما لأنه قلد من فعل ذلك ظن منه أنه مصيب، أو لأعمال صالحة قدمها صاحبا لعوف الله، أو لشفاعة الشفعاء من الأنبياء أو المؤمنين أو الأفراد. فالحاصل أن المعاصي والبدع ليس بالعذاب، وصاحبها تحت مشيئة الله جل وعلا إذا لم تكن بدعته مكفرة. أما إذا كانت البدعة مكفرة فيها الشرك الأكبر فصاحبها مخلد في النار نعوذ بالله، لكن إذا كانت البدعة ليس فيها الشرك الأكبر وإنما هي فروع خلاف الشريعة من صلوات مبتدعة أو احتفالات مبتدعة ليس فيها شرك، فهذا تحت مشيئة الله كالمعاصي.
1: طيب بالنسبة للأشخاص، هناك أيضا من يجعل له عيدا لميلاده هو لهذا الشخص، ما حكم
0: كل هذا؟ ممكن يعني عيدا لله أو لأمه أو لبنته أو لولده، كل هذه اللي أحدثوها الآن سبها من النصارى واليهود، لا أصل لها ولا أساس لها. عيد الأم أو عيد الأب أو عيد العم أو عيد الإنسان نفسه أو عيد بنته أو كل هذه منكرات، كلها بدع، كلها تشبههم بأعداء الله، لا يجوز شيء منها أبدا. من يجب سد الباب والحذر من هذه المحدثات. ولكن بعض الناس كثرت عليه النعم واجتمعت عنده الأموال فلا يدري كيف يتصرف فيها، لم يوفق لصرفها في طاعة الله وفي تأمين المساجد ومواساة الفقراء، وصار يلعب بها في هذه الأعياد وأشباهها. وإذا كان المراد إحياء سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فليس بموالد، يحييها بدروس إسلامية في المدارس والمساجد والمحاضرات، هذا لا ليس بدعة بل مشروع مأمور به، يدرس السيرة النبوية ويبين ما جاء في المولد من الأخبار في الدروس الإسلامية في المدارس في المعاهد في المساجد في المحاضرات. أما يجعل لها وقتا مخصوصا تقام فيه الاحتفالات في ربيع الأول أو في غيره والمآكل والمشارب وغير ذلك، هذا لا أصل له، بل هو من البدع المحدثة.
1: أعوذ بالله. السؤال الثاني من المستمع عبد الله إبراهيم بخاري من مكة المكرمة، يقول: ما حكم المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام، وهل الحديث خاص في المسجد الحرام أم يشمل مكة ومساجدها، وهل يأثم من مر بين المصلي من غير قصد وليس متعمدا؟
0: أما المسجد الحرام الذي حول الكعبة فمعروف عند أهل العلم أنه لا حرج فيه المرور بين يدي الحاجة، لأن غالب هو الزحمة فيه ومظنة عدم تيسر السترة والسلام من النار، فالأمر فيه واسع. وهكذا عند الازدحامات في مسجد النووي وغيرها من المساجد، ازدحم الناس وتكاثر الناس ولم يتيسر للمسلم مرور إلا بين عجل المصلين، فالظاهر والله أعلم أنه لا حاجة في ذلك إلا للضرورة والمشقة الكبيرة. وينبغي المصلي يتحرى المكان الذي ليس فيه تعرض للمرور بين يديه، في نجوم السواري التي في المسجد وأشباهها، حتى يكون بعيدا عن المرور بين يديه. أما مساجد مكة وأرضها فالظاهر أنها كأهلها، ولهذا لما صلى في الأبطح جعل أمامها علزة وصلى إلى علزة عليه الصلاة والسلام،
1: لا
0: وهو في الأبطح في المسجد الحرام، فدل ذلك على أن المسجد الحرام مثل غيره في اتخاذ السترة، يعني بقية الحرم، لأن يعني الحرم كله سماه الحرام. لكن ما كان حول الكعبة فالأمر فيه أوسع وأسهل للزحمة غالبا، ولما جاء في ذلك الآثار عن بعض الصحابة في عدم توقي مرور الناس لأنه موضع زحمة للغالب، مظنة عدم القدرة على السلامة من النار، ولأن في السترة ورد الناس مشقة على الطائفين وعلى غير الطائفين، فالأولى والأقرب والأرجح أنه لا حرج في ذلك إن شاء الله ولا لزوم السترة. لكن في بقية مكة في بقية الحرم ويسمى المسجد الحرام ينبغي اتخاذ السترة ومنع البار كما اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام.
1: سؤاله الأخير يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا أو غربوا، الحديث. والسؤال هنا أن بعض المراحيض والحمامات في البيوت والمنازل تجاه القبلة، فما الحكم؟ وشكرا جزيلا لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الذي أرجو أن يكون ضيفا لهذه الحلقة.
0: الأحاديث الصحيحة في النهي عن استقبال القبلة واستقبالها في حق ضواء الحاجة كثيرة، تدل على تحريم استقبال القبلة واستقبالها في قضاء الحاجة في البول أو الغائط. وهذا في الصحراء أمر واضح وهو الحق، لأن الأحاديث صريحة في ذلك، فلا ينبغي ولا يجوز أبدا استقبال القبلة واستقبالها في الصحراء في البول أو الغائط. أما في البنيان فاختلف العلماء في ذلك أكثر، فقال بعضهم يجوز في البناء لأنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في بيت حصة صلى قضى حاجته مستقبل الشام وسلم الكعبة، كما رواه البخاري ومسلم الصحيحين من حديث عمر رضي الله تعالى عنهما. قالوا هذا يدل على أنه لا بأس باستقبالها واستقبالها في البناء، لأن الإنسان مستور بالأبنية، والأصل أنه يفعل ذلك للتشريع ويتأسى به عليه الصلاة والسلام في أفعاله. فلما فعل ذلك دل على جوازه، لأنه قضى حاجته على البنتين مستقبل الشام مسجد الكعبة، هذا يدل على جوازه في البناء. وقال آخرون هذا خاص به صلى الله عليه وسلم، لعله خاص به لأنه إنما فعله في البيت ولم يشتهر ولم يفعله في الصحراء، فيدل هذا على أنه خاص به، وأنه يجب على المسلمين على استقبال وعلى استدراك حتى في البناء، عملا بالآحاد العامة التي فيها التعميم وعدم التخصيص. وهذا قول أظهر أنه ينبغي عدم الاستقبال وعدم الاستقبال مطلقا في البناء والصحراء، لكن كونه محرم في البناء محل نظر، لأن الأصل عدم التخصيص به صلى الله عليه وسلم، لكنه يحتمل أن يكون هذا قبل النهي، يحتمل أنه خاص بها عليه الصلاة والسلام، فلهذا لا يكون التحريم فيه مثل التحريم في الصحراء. فالأولى بالمؤمن ألا يستقبل في الصحراء ولا في البناء ولا يستدبر، لكن في البناء أسهل وأيسر، ولا سيما عند عدم تيسر ذلك لوجود المراحيض الكثيرة إلى غير قبلة إلى القبلة، فحينئذ يكون الإنسان معذورا لأمرين. الأمر الأول وجود المراحيض التي القبلة ويشق عليه الانحراف عنها، والأمر الثاني ما عرفت من حديث ابن عمر في استقبال النبي صلى الله عليه وسلم الشام وسجدات الكعبة في قضاء حاجة في بيت حفصة، هذا يدل على الجواز، والأصل عدم التخصيص له صلى الله عليه وسلم بذلك، فيكون الفعل جائزا مع أن الأولى ترك ذلك بها، ويكون في الصحراء محرما لعدم ما يخص ذلك.
1: نعم.
0: هذا هو الأقرب في هذه المسألة، والله جل وعلا أعلم.
1: أحسنتم. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه أسئلة السادة طالب صبار حمادي من العراق محافظة الأنبار، وعلي سالم مؤمن من مكة المكرمة، وعبد الله إبراهيم بخاري من مكة المكرمة أيضا. استعرضنا ما وردنا منهم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ، وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
4: بسم الله.

0: في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: سورة قاف. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وعن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ قال: قلت نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. رواه مسلم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليدخلن من أمتي 70,000 أو 700,000، لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم جبة سندس، وكان ينهى عن الحرير، فعجب الناس منها، فقال: والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. رواه البخاري. وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه مثل ذلك قال: واقرأوا إن شئتم وظل ممدود. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في أفق السماء من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى، والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمى من فيح جهنم، فأبردوها بالماء. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ناركم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قيل: يا رسول الله، إن كانت لكافية؟ قال: فضلت عليهن 69 جزءا كلهن مثل حرها. رواه البخاري. وعن أسامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار، فتندلق أقتابه في النار، فيدور كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: يا فلان، ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي.
1: التفسير الميسر.
2: يقول فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
1: التفسير الميسر.
2: قالوا، يعني قوم موسى، قالوا لموسى ادع لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
1: التفسير الميسر.
2: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون، يعني حتى لا توجد فتنة.
1: التفسير الميسر. شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.
2: الحمد لله الذي شرفنا على الأمم بالقرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأشياعه، وسلم تسليمًا كثيرًا. يقول الله سبحانه وتعالى وليمحص، يعني وليطهر الذين آمنوا، يطهرهم من الذنوب بما يصيبهم، ويمحق الكافرين. يمحق يهلك الكافرين. معنى الآية الله سبحانه وتعالى جعل الأيام مداولة بين الناس لأجل أن يمحص ويطهر المؤمنين، ولأجل كذلك أن يهلك الكافرين. أم حسبتم، أم هنا بمعنى بل أحسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم، يعني ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، يعني يعلم هنا بمعنى يميز، ولم يميز الله سبحانه وتعالى الذين جاهدوا منكم فيميزهم عن الذين تركوا الجهاد، ويعلم الصابرين كذلك، يميز الصابرين من غيرهم، الصابرين في الشدائد. ولقد كنتم تمنون الموت، يعني الموت يعني القتال، كنتم تتمنون القتال من قبل أن تلقوا، من قبل أن تنظروا إليه يوم أحد، حيث قال بعضهم ليت لنا يوما كيوم بدر. بعد ما انتهت معركة بدر بانتصار المسلمين، قال بعضهم ممن لم يحضر معركة بدر، قال ليت لنا يوما كيوم بدر لننال ما نال شهداؤهم. فالله سبحانه وتعالى قال ولقد كنتم تمنون الموت، يعني القتال، من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه. رأيتم بمعنى علمتم، فقد علمتموه.
3: وارفع نداءك في الجلال، والشر يسبح في الخطاب، يجوز أكواب المجال اصلح لصوتك يا بلال.
4: أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. في إذاعة ذكركم.
1: أنتم تنظرون يعني وأنتم تبصرون تتأملون الحال تتأملون الحال الذي حصل لكم. والرؤية في القرآن لها معاني. المعنى الأول الرؤية بمعنى النظر. قال الله سبحانه وتعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. ترى يعني تنظر. وإذا رأيتهم تعجبك بمعنى رأيتهم بمعنى النظر والمشاهدة. المعنى الثاني بمعنى العلم. قال تعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا. أولم يرى أولم يعلم. قال الله سبحانه وتعالى: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. ترى بمعنى العلم. والمعنى الثالث للرؤية الرؤية بمعنى الاعتبار. قال تعالى: ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء. بمعنى الاعتبار. المعنى الرابع للرؤية بمعنى التعجب. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك. يعني ألم تعجب من هؤلاء. كذلك المعنى الخامس الرؤية بمعنى الإخبار. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه. يعني ألم تخبر. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. بأصحاب الفيل هنا بمعنى ألم تخبر. إذن يقول الله سبحانه وتعالى: فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. تنظرون النظر كذلك له معاني في القرآن الكريم. المعنى الأول بمعنى الرؤية والمشاهدة. وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون يعني وأنتم تشاهدون. فانظر إلى طعامك وشرابك يعني الرؤية والمشاهدة. المعنى الثاني النظر بمعنى الانتظار. قال تعالى: فناظرة بما يرجع المرسلون. يعني انتظر. ما ينظرون إلا صيحة واحدة. ما ينظرون أي ما ينتظرون. المعنى الثالث التفكر والاعتبار. قال تعالى: انظروا إلى ثمره. يعني تفكروا واعتبروا. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض فلينظر الإنسان إلى طعامه أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. هذا كله بمعنى التفكر والاعتبار. وما محمد لما أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل قال المنافقون: إن كان قتل فارجعوا إلى دينكم الأول.

ما قتل قبله من الأنبياء، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، يعني رجعتم إلى الكفر. ومن ينقلب على عقبيه، ومن ينقلب على عقبيه يعني يرجع إلى دين الشرك والكفر، فلن يضر الله شيئا وإنما يضر نفسه. وسيجزي الله الشاكرين، الشاكرين لنعم الله سبحانه وتعالى، الثابتين على نعم الله سبحانه وتعالى. وأعظم الشكر الثبات على دين الله سبحانه وتعالى. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، الإذن هنا بمعنى الأمر، يعني بأمر من عند الله سبحانه وتعالى، كتابا، يعني كتب الله سبحانه وتعالى ذلك كتابا مؤجلا، يعني مؤقتا، لا يتقدم ولا يتأخر. المعنى لماذا انهزمتم، والهزيمة لا تدفع الموت، والثبات لا يقطع الحياة. ومن يرد ثواب الدنيا، من يرد بعمله ثواب الدنيا يعني جزاءه يكون في الدنيا، نؤته منها، يعني نعطيه ما قسم له، ما قسمه الله سبحانه وتعالى، ولا حظ له في الآخرة. ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، يعني من ثوابها، وسنجزي الشاكرين المقيمين على نعم الله سبحانه وتعالى، المقيمين الثابتين على دين الله سبحانه وتعالى. وكأي يعني بمعنى كم، يعني وكم يعني بمعنى كثيرا، وكثيرا من نبي، وكم من نبي قاتل معه ربيون كثير، ربيون بمعنى جماعات، كثير يعني جموع كثيرة، ربيون يعني جموع، ربيون كثير يعني جموع كثيرة. وكأي من نبي قاتل معه، والقراءة الثانية وكأي من نبي قتل، ثم نقف، معه ربيون كثير فما وهنوا، يعني مع أن هذا النبي قتل ومع ذلك هؤلاء ما أصابهم الوهن في سبيل الله، ولم يضعفوا ولم يستكينوا. وكذلك القراءة التي أمامنا وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، عن جماعات جموع كثيرة، فما وهنوا يعني ما جبنوا لما أصابهم في سبيل الله من الجراح وقتل الأنبياء وأصحابهم، وما ضعفوا عن الجهاد، وما استكانوا، ما خضعوا لعدوهم كما فعل بعضهم حين قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل. والله يحب الصابرين، أي الصابرين على البلاء، الصابرين بجميع أنواعه، ويحبهم. فمن آثار المحبة أنه سبحانه وتعالى يثيبهم في الآخرة. وما كان قولهم عند قتلهم، عند قتل نبيهم مع ثباتهم وصبرهم، إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا التي فعلنا وكانت هي سبب ما أصابنا، وإسرافنا، تجاوزنا لحدود الله سبحانه وتعالى، وإسرافنا في أمرنا، يعني إشارة بأن ما أصابهم لسوء فعلهم، فهذا كله من باب الهضم للنفوس. وثبت أقدامنا بالقوة على الجهاد، وانصرنا على القوم الكافرين الذين خالفوا أمر الله سبحانه وتعالى. فآتاهم الله، أعطاهم الله سبحانه وتعالى ثواب الدنيا، النصر والغنيمة، وحسن ثواب الآخرة وهي الجنة. والحسن بمعنى التفضل فوق الاستحقاق، يعطيهم فوق ما يستحقون. والله يحب المحسنين، فيه إثبات المحبة لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته، فيحب المحسنين. فمن آثار المحبة أنه يثيبهم، فهذا تعليم من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين ما يفعلون وما يقولون عند لقاء العدو. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا فيما يأمروكم به. الذين كفروا يشمل
المنافقين.

0: يشمل عبدة الأوثان، يشمل اليهود والنصارى. الله سبحانه وتعالى يرشد المسلمين لما رجعوا من أحد، قال بعض المنافقين لو كان نبيا ما أصابه الذي أصابه. فالله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم إلى الكفر على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، لأن الكافر مأواه جهنم. بل أطيعوا الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى بل الله مولاكم يعني ناصركم وهو خير الناصرين، فأطيعوه دونهم. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب أي الخوف. لما هزم المسلمون المشركون قال بعضهم لبعض لنعود حتى نستأصل المسلمين، فأصيبوا بالرعب فلم يرجعوا للمسلمين. قال الله سبحانه وتعالى سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا، بسبب إشراكهم بالله، ما لم ينزل به سلطانا، ما أنزل الله سبحانه وتعالى به حجة، وهي عبادة الأصنام. ومأواهم أي الكفار، ومأواهم النار وبئس مثوى، يعني وبئس مأوى الظالمين. الظالمين هنا بمعنى الكافرين، بئس النار مثوى للكافرين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ولقد صدقكم الله وعده. الله سبحانه وتعالى وعد المؤمنين النصر وقد صدقهم، وعدهم الله سبحانه وتعالى بعد بدر بالنصر وقد صدقهم في أحد. والدليل إذ تحسونهم يعني تقتلونهم بإذنه يعني بإرادته. يقول ابن عباس ما نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في موطن ما نصر في أحد، فأنكر ذلك عليه، أنكر، فقال بيني وبينكم كتاب الله، إن الله يقول ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، يعني صدقكم الله بالنصر حيث تقتلونهم، تحسونهم أي تقتلونهم، حتى إذا فشلتم يعني جبنتم عن اللقاء وتنازعتم يعني اختلفتم في الأمر، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمركم النبي صلى الله عليه وسلم أن تبقوا في الجبل للرمي، لكن لما شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم انتصر فقال بعضهم لبعض قد انهزم المشركون فما يمنعنا من الغنيمة، وقال بعضهم بل نثبت مكاننا كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فترك المركز بعضهم وطلب الغنيمة وتركوا مكانهم، فهذا هو عصيانهم، هذا هو عصيانهم. وعصيتم يعني عصيتم أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فتركتم الجبل لطلب الغنيمة. من بعد ما أراكم ما تحبون، أراكم الله سبحانه وتعالى ما تحبون، ما هو الذي أراهم؟ النصر. أراهم ما تحبون يعني أراهم النصر، لكن هم خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. منكم من يريد الدنيا، الذي ترك الجبل وذهب إلى الغنيمة، ومنكم من يريد الآخرة، الذي ثبت حتى قتل كعبد الله بن جبير وأصحابه. يقول ابن مسعود ما كنت أظن أحدا من أصحاب محمد يريد الدنيا حتى نزلت هذه الآية. ثم صرفكم، ردكم للهزيمة بعد النصر، ردكم إلى الهزيمة. ثم صرفكم عنهم يعني عن الكفار ليبتليكم، لأجل أن يختبركم، فيظهر المخلص من غير المخلص. ولقد عفا عنكم ما ارتكبتموه، عفى الله سبحانه وتعالى عنكم، لذلك لم يستطع المشركون استئصالكم بسبب أن الله سبحانه وتعالى ألقى في قلوبهم الرعب. والله ذو فضل على المؤمنين بالعفو، فعفى الله سبحانه وتعالى عنهم، فهذا فضل عظيم. إذ تصعدون، تصعدون أي تبتعدون، في هاربين، إذ تصعدون، هذا معنى إذ تصعدون يعني أذكروا، حين تصعدون يعني تبتعدون في الأرض هاربين، لما انهزموا، لما انهزموا، إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، لا ترجعون، لا تعرجون على أحد خوفا من القتل. والقراءة الأخرى إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، يعني إذ تصعدون على أحد، ولا تلوون يعني لا تعرجون على أحد. قال إذ تصعدون على أحد، هذه قراءة أخرى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى والرسول يدعوكم في أخراكم، يدعوكم في أخراكم يعني من ورائكم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لهم بعدما انهزموا ونزلوا من الجبل، يدعوهم من ورائهم إلي عباد الله، ثبت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هم إذ تصعدون هربوا في الأرض خوفا من القتل، الرسول يدعوهم، يدعوكم في أخراكم. الله سبحانه وتعالى يصور النبي صلى الله عليه وسلم وهو ثابت صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لما ظهر النصر نزل من كان بعض من كان في الجبل إلى الغنيمة، إلى الغنائم، إلى الغنائم، لذلك التف خالد بن الوليد من ورائهم، ولما كان مشركا مع كفار قريش فانهزم المسلمون بعدما رأوا النصر، بعدما رأوا النصر. يقول الله سبحانه وتعالى ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم، يدعوكم في أخراكم، يناديكم إلي عباد الله أنا رسول الله، ومع ذلك انهزموا. قال الله سبحانه وتعالى فأثابكم يعني جازاكم غما بسبب الهزيمة بغم آخر بسبب مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، فضاعف عليهم الغم. يقول الحسن البصري هؤلاء مع رسول الله في سبيل الله غضاب لله، يقاتلون أعداء الله، نهوا عن شيء فضيعوه، فما تركوا حتى غموا بهذا الغم. والفاسق اليوم يتجرم كل كبيرة ويرتكب كل داهية ويزعم ألا بأس عليه فسوف يعلم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى لكي لا تحزنوا على ما فاتكم، يعني أثابكم الله سبحانه وتعالى لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من الغنيمة ولا ما أصابكم، كذلك ما تحزنوا على ما أصابكم من القتل والهزيمة، والله خبير بما تعملون، خبير بأعمالكم، فيجازيكم الله سبحانه وتعالى عليها في الآخرة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة، أمنة يعني أمانا، أعقبكم الله سبحانه وتعالى بسبب ما نالكم من الرعب أن أمنكم أمنا تنامون معه، لأن شديد الخوف لا يكاد ينام. أمنت من بعد الغم الذي أصابكم، الذي ذكر الله سبحانه وتعالى في الآيات السابقة، أمنت النعاسة، النعاس أخف النوم، يغشى طائفة منكم، يغشى يعني النعاس، طائفة منكم وهم المؤمنون ينامون، يقولون حتى إن السيوف تسقط منهم. فالله سبحانه وتعالى امتن عليهم بأن أمنهم بعد خوفهم حتى ناموا، فالمنة بزوال الخوف، لأن الخائف لا يكاد ينام. وطائفة وهم المنافقون قد أهمتهم أنفسهم، حملتهم أنفسهم على الهم، فلا رغبة لهم إلا نجاة أنفسهم دون النبي وأصحابه، فهؤلاء لم يناموا، لم يشملهم الأمنة والنعاس، يظنون بالله غير الحق، يعني يظنون بالله ظنا غير الظن الحق، وهو ظن الجاهلية، حيث اعتقدوا أن الإسلام لا ينتصر وأنه سيضمحل، وأن الله سبحانه وتعالى لا ينصر دينه ولا ينصر نبيه. يقولون هؤلاء المنافقون: هل لنا، هل بمعنى ما، يعني ما لنا من الأمر من شيء، يعني يقولون لو كان الأمر إلينا ما خرجنا، وإنما أخرجنا كرها. قل إن الأمر، قل لهم إن الأمر كله لله، النصر والظفر كله بقضاء الله سبحانه وتعالى، يفعل الله سبحانه وتعالى ما يشاء. يخفون في أنفسهم الكفر، يخفون في أنفسهم الشك في أمر الله سبحانه وتعالى، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يعني ما لا يظهرون لك، يعني يبطنون خلاف ما يظهرون. يقولون لو كان الاختيار لنا لم نخرج فلم نقتل، لكن أخرجنا كرها. قل لهم، يقول الله سبحانه وتعالى، قل يعني قل لهم لو كنتم في بيوتكم وفيكم من كتب الله سبحانه وتعالى عليه القتل لبرز، يعني لخرج، الذين كتب عليهم، يعني قضي عليهم القتل منكم، إلى مضاجعهم، يعني إلى مصارعهم، فيقتلون، وقعودهم لا ينجيهم، لأن قضاء الله سبحانه وتعالى كائن لا محالة. قال الله سبحانه وتعالى: وليبتلي، يعني ليختبر، فعل الله سبحانه وتعالى ما فعل بكم بأحد، ليبتلي، ليختبر الله ما في صدوركم من الإخلاص والنفاق من باب الاختبار، وليمحص ما في قلوبكم، ليميز الذي في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور، يعني بما في القلوب لا يخفى عليه شيء، وإنما يبتلي الله سبحانه وتعالى ليظهر للناس من هو الصادق من المنافق. إن الذين تولوا منكم، يعني عن القتال، يوم التقى الجمعان، جمع المسلمين وجمع الكفار، وذلك بأحد، قال الله سبحانه وتعالى: إنما استزلهم، يعني أزلهم الشيطان بوسوسته ببعض ما كسبوا، بسبب الذنوب، ببعض ما كسبوا، وذلك بمخالفتهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ففروا، فقالوا أنهم سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، فترخصوا في الفرار، لذلك تولوا من باب الترخص، لأنهم يعني قيل لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، فترخصوا في الفرار. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد عفى الله عنهم، تجاوز عنهم، تابوا فتاب الله سبحانه وتعالى عليهم، إن الله غفور للمؤمنين، لمن تاب، حليم، حيث لم يعجل العقوبة على العصاة. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا، يعني كالمنافقين، وقالوا لإخوانهم في النفاق إذا ضربوا في الأرض، إذا سافروا في الأرض فماتوا أو كانوا غزا، يعني غزاة فقتلوا. يقول الله سبحانه وتعالى: إذا ضربوا في الأرض، يعني سافروا فماتوا، أو كانوا غزا، كانوا في الغزوة فقتلوا، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، يعني لا تقولوا كقولهم. يقول الله سبحانه وتعالى: ليجعل الله ذلك، يعني القول في عاقبة أمرهم، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، هذا القول يكون سبب في الحزن في قلوبهم، والله يحيي ويميت، فالقعود لا يمنعكم عن الموت، والتحرز مهما كان لا يمنع الإنسان من أجله، والله بما تعملون بصير، فيجازيكم الله سبحانه وتعالى عليه. والله سبحانه وتعالى قال في الآية: وقالوا لإخوانهم، وقلنا لإخوانهم هنا الإخوة في النفاق. والأخ في القرآن له معاني. المعنى الأول الأخ من الأب ومن الأم، قال تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس، وقال تعالى: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. المعنى الثاني الإخاء من القبيلة، وإلى عاد أخاهم هودا، يعني أخوهم من القبيلة، وإلى ثمود أخاهم صالحا، وإلى مدين أخاهم شعيبا. المعنى الثالث الإخاء في الدين والمتابعة، قال تعالى: فأصبحتم بنعمته إخوانا، إخوانا في الدين. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين في الدين والمتابعة. وكذلك الآية التي أمامنا: وقالوا لإخوانهم. المعنى الرابع الإخاء في المودة والمحبة، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا، يعني في الجنة. المعنى الخامس الأخ بمعنى الصاحب، قال تعالى: إن هذا أخي له 99 نعجة، أخ يعني بمعنى صاحبي. يقول الله سبحانه وتعالى: ولئن، هذا قسم يعني والله، لئن قتلتم في الجهاد، ولئن قتلتم في سبيل الله يعني في الجهاد، أو متم يعني أتاكم الموت في الجهاد، لمغفرة من الله لذنوبكم ورحمة من الله سبحانه وتعالى لكم على ذلك خير مما يجمعون، خير مما يجمعون من الدنيا، من أعراض الدنيا التي تتركون الجهاد لجمعها. قسم آخر: ولئن متم، يعني في إقامتكم من غير الخروج إلى القتال، أو قتلتم في الجهاد أو في غيره، لا إلى الله، يعني لا إلى غير الله، تحشرون إلى الله لا تحشرون إلى غير الله، لا إلى الله تحشرون في الآخرة، فيجازيكم الله سبحانه وتعالى بأعمالكم، وهذا تخويف من الله سبحانه وتعالى من يوم القيامة.
1: أنتم تستمعون إلى برنامج التفسير الميسر مع الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار عبر أثير إذاعة نداء الإسلام. التفسير الميسر،
2: التفسير الميسر.
0: ثم يقول الله سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله، أنزل الله سبحانه وتعالى عليك يا محمد رحمة، فبهذه الرحمة لنت لهم، لنت يا محمد لهم، سهلت أخلاقك، خالفوك ومع ذلك تلين لهم بسبب هذه الرحمة التي جعلها الله في قلبك. ولو كنت فظا، الفظ يعني في القول، غليظ القلب، الغلظة في القلب يعني سيء الأخلاق، جافي، لانفضوا يعني تفرقوا من حولك، فاعفوا عنهم، تجاوز عنهم بما فعلوا، واستغفر لهم، يعني استغفر لهم ذنوبهم حتى أغفر لهم، وشاورهم في الأمر. المشاورة يعني استخراج آرائهم في الأمر، في شأنك من الحرب وغيره. النبي صلى الله عليه وسلم كان كامل الرأي، تام التدبير، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى أمره بالمشاورة وشاورهم في الأمر لأجل لتطيب قلوبهم، وكذلك لأجل أن يقتدى به صلى الله عليه وسلم. لذلك كان صلى الله عليه وسلم كثير المشاورة لهم. فإذا عزمت على إمضاء ما تريد بعد المشاورة فتوكل على الله، ثق بالله سبحانه وتعالى لا بالمشاورة، توكل على الله لا على المشاورة، إن الله يحب المتوكلين الذين يتوكلون على الله، فالله سبحانه وتعالى يحبهم، ومن آثار المحبة أنه يثيبهم عليها في الآخرة. إن ينصركم الله، ينصركم بمعنى يعينكم على عدوكم، مثل يوم بدر، فلا غالب لكم، لا أحد يغلبكم إذا أراد الله سبحانه وتعالى النصر لكم. وإن يخذلكم، يترك نصركم، مثل يوم أحد لما خالفتم أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ذا الذي ينصركم من بعده، يعني لا ناصر لكم إلا الله من بعده، يعني من بعد خذلانه. وعلى الله، يعني لا على غير الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، ليثق المؤمنون بالله سبحانه وتعالى. وما كان لنبي، قالوا أن فقدت قطعة تسمى قطيفة، قطعة حمراء يوم أحد، فقال بعض الناس ولعله من المنافقين لعل النبي أخذها، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية، لكن هذا سبب هذا النزول ضعيف لا يصح. عموما، وما كان، يعني وما ينبغي لنبي أن يغل، الغلول أخذ شيء من الغنيمة خفية، يأخذ شيء من الغنيمة خفية، هذا يسمى الغال. لا ينبغي لنبي أن يغل، يعني يخون في الغنيمة، فلا تظنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا الظن السيء. ومن يغلل يأخذ من الغنيمة، يسرق من الغنيمة خفية، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة حاملا له على عنقه، كما ثبت في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، ثم قال: لا ألفين أحدكم يجي يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، يقول: يا رسول الله أغثني فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك، إلى آخر الحديث. هذا من باب تعظيم أمر الغلول، وأنه من كبائر الذنوب. ثم توفى كل نفس، الذي غل وغيره، توفى جزاء ما كسبت، يعني ما عملت، وهم لا يظلمون شيئا من أعمالهم. أفمن اتبع رضوان الله، أطاع الله سبحانه وتعالى ولم يغل ولم يفعل شيئا مما يغضب الله، كمن باء بسخط من الله، كمن باء يعني كمن رجع بسخط من الله لمعصيته لغلوله؟ الجواب لا. ثم ذكر مآل الصنف الآخر، من باء بسخط من الله، قال: ومأواه جهنم وبئس المصير، يعني بئس المرجع هي، وهي جهنم. هل يستويان؟ الجواب: لا يستويان، هم درجات، يعني أصحاب درجات، هم أصحاب درجات عند الله، منازلهم تختلف. فالذي اتبع رضوان الله له الثواب، والذي باء بسخط من الله فعليه العقاب، والله بصير بما يعملون، فيجازيهم الله سبحانه وتعالى عليه في الآخرة. لقد من الله، من يعني أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم، يعني على المؤمنين، إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، يعني يتكلم بلغتهم فيفهموا عنه، وكذلك يشرفوا به، وليس ملكا ولا أعجميا، من أنفسهم، يعني من جماعتهم، من أنفسهم يعني من جماعتهم. والقراءة الأخرى: إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، من أنفسهم يعني من أفضلهم. والآية هذه هي عامة لسائر المؤمنين، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لم يبعثه ملكا ولم يبعثه من غير بني آدم. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم آياته، يعني القرآن، ويزكيهم بسبب أنه يقرأ القرآن عليهم فيزكيهم، صار صلى الله عليه وسلم سببا في تطهيرهم من الذنوب، ويعلمهم الكتاب يعني القرآن والحكمة أي سنة، وإن كانوا من قبل يعني من قبل بعثته صلى الله عليه وسلم لفي ضلال مبين أي بين الضلال. أولما أصابتكم مصيبة وهي بأحد قتل منكم 70 قد أصبتم المشركين مثليها ببدر، فقتلتم 70 وأسرتم 70، إذن أنتم أصبتم المشركين مثليها ببدر. يقول الله سبحانه وتعالى قلتم متعجبين أن هذا يعني من أين لنا هذا الخذلان ونحن مسلمون ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، يعني هذه محل استفهام إنكاري ينكرون. قل لهم هو من عند أنفسكم لأنكم خالفتم أمر النبي صلى الله عليه وسلم فخذلتم، إن الله على كل شيء قدير، ومن قدرته سبحانه وتعالى النصر ومن قدرته عدم النصر، منع النصر عنكم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وما أصابكم يوم التقى الجمعان، الجمعان النبي وأصحابه وأبو سفيان وأصحابه، وذلك يوم أحد، وقد سبق ذكر ما أصابهم بأحد في الآيات الماضية. فبإذن الله يعني بأمر من الله سبحانه وتعالى بقضاء الله سبحانه وتعالى، وليعلم المؤمنين، ليعلم أي ليميز ويظهر المؤمنين حقا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وليعلم الذين نافقوا، يعني كذلك ليميز ويظهر الذين نافقوا، والنفاق إظهار الإسلام وإبطان الكفر. قال ابن قتيبة والنفاق لفظ إسلامي لم تكن العرب تعرفه قبل الإسلام. يقول الله سبحانه وتعالى وقيل لهم لما انصرفوا عن القتال وهم عبد الله بن أبي وأصحابه انصرفوا عن القتال مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله، قاتلوا أعداء الله سبحانه وتعالى، أو ادفعوا عنا، دافعوا عنا بتكثير سوادكم إن لم تقاتلوا. النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم أحد ومعه المسلمون وهم 1000 رجل والمشركون 3000، فرجع عنه ابن أبي في 300 رجل. قال المنافقون عبد الله بن أبي ومن معه قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، لو نعلم لو نحسن قتالا لاتبعناكم، لكن هم يقولون ليس هناك قتال وإنما هناك قتل وليس بقتال، يعني أن الكفار سيهلكونكم، إذن ليس هناك قتال وإنما كما قالوا هم المنافقون، يقول ليس هناك قتال وإنما هناك قتل، لو نعلم قتالا لاتبعناكم. يقول الله سبحانه وتعالى هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، أظهروا خذلانهم للمؤمنين وكانوا قبل أقرب إلى الإيمان من حيث الظاهر، وإلا من حيث الباطن فهم للكفر دائما أقرب، لكن في هذه اللحظة اقتربوا من حيث الظهور إلى الكفر أكثر من الإيمان. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، ينطقون بالإيمان وليس في قلوبهم إلا الكفر، وهم يقولون لو علموا قتالا لم يتبعوكم، والله أعلم بما يكتمون من النفاق والعداوة للمؤمنين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى الذين قالوا لإخوانهم، يصف الله سبحانه وتعالى المنافقين الذين قالوا لإخوانهم، الأخوة هنا في الدين، وقد ذكرنا معنى الأخ في القرآن، هنا الأخوة في الدين. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، قعدوا عن القتال والجهاد، لو أطاعونا، هؤلاء الذين يعني قتلوا في أحد، شهداء أحد، لو أطاعونا ما قتلوا، يعني إخواننا لو أطاعونا في القعود ما قتلوا. قل لهم فادرؤوا عن أنفسكم الموت، ادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين أن القعود ينجي من الموت، ينجي من الموت. فالله سبحانه وتعالى أنزل الله سبحانه وتعالى في الشهداء قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، يعني لأجل دين الله سبحانه وتعالى، أمواتا بل أحياء، يعني بل هم أحياء عند ربهم، يعني أرواحهم في حواصل طيور خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، كما ورد في الحديث الصحيح. يرزقون، أحياء عند ربهم يرزقون، أن يأكلون من ثمار الجنة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى فرحين بما آتاهم الله، فرحين يرزقون وهم فرحون، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون، يعني يفرحون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، من إخوانهم المؤمنين، يستبشرون بإخوانهم الذين يرجون لهم الشهادة، يقولون إن قتلوا نالوا ما نلنا من الفضل، ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هؤلاء الذين الله سبحانه وتعالى قال ألا خوف عليهم، يعني لا خوف عليهم فيما يقدمون عليه، لأنهم سيقدمون على نعمة عظيمة وأجر عظيم، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا يحزن على مفارقة الدنيا لأنهم فرحوا بالآخرة. يقول الله سبحانه وتعالى يستبشرون بنعمة من الله، النعمة هنا بمعنى الثواب، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، زيادة على يعني على الثواب، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، وأن الله لا يضيع بل يأجرهم ويعطيهم خيرا مما يستحقون. والفضل في القرآن له معاني، الأصل في الفضل أنه يأتي بمعنى الزيادة، لكن في القرآن يأتي على معاني. المعنى الأول الفضل بمعنى الإنعام بالإسلام، قال تعالى قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، أي الإسلام. المعنى الثاني الإنعام بالنبوة، قال تعالى وكان فضل الله عليك عظيما، أي بالنبوة. المعنى الثالث الفضل بمعنى الرزق في الدنيا، ولئن أصابكم فضل من الله، وقال تعالى وابتغوا في سورة الجمعة وابتغوا من فضل الله، يعني الرزق في الدنيا. المعنى الرابع الرزق في الجنة، قال تعالى يستبشرون بنعمة من الله وفضل، ثواب وزيادة عليه، وهو الرزق في الجنة، فسيدخلهم في رحمة منه، في رحمة منه وفضل. المعنى الخامس المنة والنعمة، قال تعالى ولولا فضل الله عليك ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. المعنى الأخير الفضل بمعنى الغنيمة، قال تعالى ولئن أصابكم فضل من الله، يعني غنيمة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى الذين استجابوا لله والرسول، لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج للقتال، لما أراد أبو سفيان وأصحابه العود يعودون مرة أخرى للقتال، تواعدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني بنفس المكان بدر من السنة القادمة من يوم أحد، لما يعني حصل ما حصل في أحد واعدهم يوم آخر من السنة القادمة. من بعد ما أصابهم القرح استجابوا لله والرسول بالخروج للقتال، من بعد ما أصابهم القرح بأحد، الكلام هذا كان بعد أحد، أبو سفيان ومن معه واعدوا النبي صلى الله عليه وسلم يوما آخر، ومع ذلك استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، يعني الجراحات والقتل. للذين أحسنوا منهم واتقوا، للذين أحسنوا منهم، أحسنوا بطاعة الله سبحانه وتعالى، واتقوا خافوا وابتعدوا عن مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى، أجر عظيم وهو الجنة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. قيل أن نعيم بن مسعود الأشجعي قال للمسلمين إن الناس، يعني إن أبا سفيان وأصحابه، قد جمعوا لكم الجموع الكثيرة ليستأصلوكم، فاخشوهم ولا تأتوهم. قال الله سبحانه وتعالى: فزادهم إيمانا، هذا القول التثبيط العظيم، زادهم إيمانا تصديقا بالله وإيقانا بالله سبحانه وتعالى، وقالوا حسبنا الله، كافينا الله سبحانه وتعالى ونعم الوكيل. الوكيل أي المفوض إليه الأمر، فخرجوا، ومع ذلك خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من بعد ما يعني أصيبوا في الجراحات، ومع ذلك خرجوا، لكن أبو سفيان وأصحابه لم يأتوا. فالله سبحانه وتعالى يقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي بعدها قال: فانقلبوا بنعمة، رجعوا من يوم الوعد بعد أحد بموعد آخر، لما قال فانقلبوا يعني رجعوا من بدر، يعني بدر الثانية، بنعمة من الله، يعني النعمة هنا بمعنى الأجر العظيم، وفضل يعني وربح، هنا الآن الفضل هنا بمعنى الربح، لأنهم قالوا أنهم أخذوا بعض الأموال وبعض البضائع فما وجدوا قتالا، فاستفادوا من تجارتهم، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء من قتل أو جروح، واتبعوا رضوان الله. لما أطاعوا الله سبحانه وتعالى وأطاعوا الرسول في الخروج، هم اتبعوا رضوان الله في ذلك، والله ذو فضل عظيم على أهل طاعته. فالله سبحانه وتعالى من فضله أنه دفع المشركين عن المؤمنين. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: التفسير الميسر.
2: التفسير
0: وتعالى يقول: فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
2: التفسير الميسر.
0: قالوا، يعني قوم موسى، قالوا لموسى: ادع لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
2: التفسير الميسر.
0: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون، يعني حتى لا توجد فتنة.
1: التفسير الميسر.
2: التفسير الميسر.
1: شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم، يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.
3: في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب، يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين. برنامج من معين السيرة.
4: من معين
3: رحلة في رياض النبوة، محطات من النور، ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ بكر الشامي، ليغوص بكم في أعماق السيرة. يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 2:40، ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. كونوا معنا.
4: ستلوح بيارق أفراح، وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
5: أحزانك ذكرى، ويزول الهم بظلمته وهلالك.
6: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن، ولكل صابر على مصائب الحياة.
5: حياتك تشرق بالسلوى القلوب.
4: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
5: وتزيد بإيمانك قدرا.
6: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
4: سلوى القلوب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. عليك كل اعتمادي أيها الصمد، قد فاز عبد على مولاه يعتمد. أنت اللطيف الخبير المستغاث به عند الخطوب، ومنك العون والمدد. مرحبا بكم أيها الكرام في سلوى القلوب، في حديث متصل نبحث فيه عن تسلية للقلوب التي توجعت كثيرا في هذه الحياة، للقلوب التي تبحث عن أمان وسكينة واطمئنان. في هذه الحلقة دعونا نقف بذهول وتأمل أمام هذا النص العظيم، دعونا نتأمل حديثا من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهنا كلمات إذا وصلت إلى القلب استقرت فيه دون استئذان. هذا الحديث النبوي العظيم لو تدبرناه حق التدبر لسكنت قلوبنا، وزالت أحزاننا، وذابت آلامنا كما يذوب الضباب أمام شمس اليقين. هذا الحديث رسالة لكل مكلوم، سلوى لكل قلب متعب، وعزاء لكل نفس متوجعة. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا الحديث لا يراد له أن يحفظ في الذهن فقط، بل أن يغرس في القلب غرسا عميقا. إنه يأتي ليقطع عليك طريق الوهم، ويخبرك أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. فلما القلق، ولما الخوف، ولما كل هذه المعارك الداخلية التي نديرها في قلوبنا ليلا ونهارا؟ تأمل، لو اجتمعت الأمة كلها بقوتها ونفوذها ومكانتها وحيلتها لم تملك أن تقدم لك نعمة إن لم يكتبها الله لك. هنا تسقط رهبة الناس من القلب، وهنا تتحرر الروح، فالرزق والنفع والعطاء ليست في أيدي الخلق، وإنما في يد الخالق وحده. كم نخاف من الضرر، من كلمة، من موقف، من خذلان، من تدبير خفي لا نراه. يأتي هذا الحديث ليخبرك أن كل ذلك لا يتجاوز قدر الله ولا يتعدى ما كتبه الله عليك. فما أراده الله وقع، وما لم يرده لن تجلبه كيد الدنيا كلها. أي سلوى أعظم من هذه، وأي أمان أعمق من هذا اليقين. رفعت الأقلام وجفت الصحف، هذه الجملة لو وعاها القلب لاستراح راحة طويلة. رفعت الأقلام فلا زيادة ولا نقصان ولا تبديل إلا بما شاء الله. وجفت الصحف، هنا يهدأ القلب ويتعلم الإنسان أن يعيش الحاضر دون رعب من الغد، ودون خوف من حدث قادم، من شجن لم يأتي أوانه. هذا الحديث يربي في القلب سلوى عظيمة، لأنه ينقلك من منطقة السخط إلى منطقة الرضا. فإذا تأخر الرزق لا تتهم نفسك ولا تحقد على الناس، وإذا فاتتك فرصة لا تغرق في اللوم والحسرة، بل قل بقلب هادئ: قدر الله وما شاء فعل. من فهم هذا الحديث عاش أخف قلبا وأقوى روحا وأهدأ نفسا، لا يراقب الناس بقلق ولا يخاف المكر الزائف، يعمل ويجتهد ويتوكل، ثم يسلم القلب لمن بيده القلوب والأقدار. فإذا توجع قلبك يوما وتكاثرت عليك الهموم والأحزان، فاذكر أن الأقلام قد جفت، وأن ما كتب سيكون، وأن ما لم يكتب لن يكون. وعندها تستريح القلوب وتسكن الأرواح وتشرق الحياة بأنوار الرضا والتسليم، فيردد المؤمن الواثق بالله: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن.
5: ستنوح بيارق أفراح،
4: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
5: أحزانك ذكرى، ويزول الهم بظلمته وهلال.
3: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن، ولكل صابر على مصائب الحياة.
5: حياتك تشرق بالسلوى،
3: سلوى القلوب
5: بإيمانك قدرا.
4: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا، فلا بد أن يرى مكروها.
5: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
6: سلوى القلوب.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ملحفة منعطفا بها على منكبيه، وعليه عصابة دسماء، حتى جلس على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد أيها الناس، فإن الناس يكثرون وتقل الأنصار حتى يكونوا كالملح في الطعام، فمن ولي منكم أمرا يضر فيه أحدا أو ينفعه فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اهتز العرش لموت سعد بن معاذ. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. قال: وسماني؟ قال: نعم. فبكى. رواه البخاري. وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: رأيت رؤيا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه، رأيت كأني في روضة ذكر من سعتها وخضرتها، وسطها عمود من حديد، أسفله في الأرض وأعلاه في السماء، في أعلاه عروة، فقيل له: ارقه. قلت: لا أستطيع. فأتاني من صف، أي خادم، فرفع ثيابي من خلفي، فرقيت حتى كنت في أعلاها، فأخذت بالعروة، فقيل لي: استمسك. فاستيقظت وإنها لفي يدي، فقصصتها على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: تلك الروضة روضة الإسلام، وذلك العمود عمود الإسلام، وتلك العروة الوثقى، فأنت على الإسلام حتى تموت. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة وما رأيتها، ولكن

كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثنا في صدائق خديجة. فربما قلت له: كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك، عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم، ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم، أقرب إليكم أينما كنتم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، إن يشأ يسكن الرجل.

أدب الاستئذان. عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. رواه البخاري.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: ستلوح بيارق أفراح وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك.
3: سلوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى
3: سلوى القلوب
2: بإيمانك قدرا.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
4: سلوى القلوب.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
6: بسم الله الرحمن

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن شماسة المهري قال: حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت، فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول: يا أبتاه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ قال: فأقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، إني قد كنت على أطباق ثلاث، أي على أحوال ثلاث، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أبسط يمينك فلأبايعك. فبسط يمينه قال: فقبضت يدي. قال: ما لك يا عمرو؟ قال: قلت أردت أن أشترط. قال: تشترط بماذا؟ قلت: أن يغفر لي. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه، ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها، حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: شمس لنا.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
2: القلب محط نظر الله تعالى،
3: وبصلاحه يصلح العمل،
2: أعمال القلوب
3: وتتبعه الجوارح،
2: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
3: أعمال القلوب،
2: فيكون قلبا سليما كما أراد الله.
4: إلا من أتى الله بقلب سليم.
2: سلسلة أعمال القلوب.
3: أعمال القلوب. يقدمها الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وما زلنا في سلسلة أعمال القلوب، وحديثنا هذا اليوم هو حديث عظيم عن معنى الخشوع وحقيقته. فالخشوع أيها المؤمنون من صفات الأنبياء والصالحين، ومن مراتب الصديقين ومنازل المقربين، وهو حال القلب إذا تمكن خوف الله منه، فيخبت لربه ويخضع لعظمته وينكسر لهيبته ويذل لعزته، ثم تظهر آثار هذا التمكن على الجوارح فتنقاد لله رب العالمين. الخشوع أيها المؤمنون هو قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذل، وهو تذلل القلوب لعلام الغيوب. قال ابن رجب عليه رحمة الله: وأصل الخشوع هو لين القلب ورقته وسكونه، وخضوعه وانكساره وحرقته، فإذا خشع القلب تبعه خشوع جميع الجوارح والأعضاء، لأنها تابعة له، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول في ركوعه في الصلاة: خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. فهو يرى أن خضوع الجوارح ثمرة لخضوع القلب ولينه. وللخشوع أهمية في حياة المسلم، من فقد الخشوع فقد فقد واجبا من واجبات الإيمان. ومما يدل على أهمية الخشوع، أولا أنه واجب من واجبات الصلاة. قال الله جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، إلى قوله تعالى: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. بهذه الخصال، ومنها الصلاة الخاشعة، ورثوا الفردوس الأعلى من الجنة. ومن الأمور الدالة على أهمية الخشوع ومنزلته أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توعد تاركيك الذي يرفع بصره إلى السماء. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهين عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن سمرة: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. فدل ذلك على وجوب الخشوع في الصلاة. وثانيهما أن العبادة التي يصاحبها الخشوع تفضل العبادة التي لا خشوع فيها. قال حسان بن عطية رحمة الله عليه: إن الرجلين ليكونان في صلاة واحدة، وإن بينهما في الفضل لكما بين السماء والأرض. ثالثها أن الخشوع أول ما يفقد من هذه الأمة. فعن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أول ما يرفع من الناس الخشوع. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع، حتى لا ترى فيها خاشعة. وروي عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: أول ما تفقدون من دينكم الخشوع، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. رابعها أن الله استبطأ المؤمنين في تحقيق هذا الوصف، فقال الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: فدعاهم إلى خشوع القلب لذكره، وما نزل من كتابه، ونهاهم أن يكونوا كالذين طال عليهم الأمد فقست قلوبهم، وهؤلاء هم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. خامسها أن صلاة الظهر يشرع تأخيرها عن أول وقتها إلى حد الإبراد، مع أن الصلاة في أول الوقت محبوبة إلى الله عز وجل وهو أفضل العمل كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك شرع لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإبراد بالصلاة. وحكمة هذا التأخير كما ذكره ابن القيم رحمة الله عليه أن الصلاة في شدة الحر تمنع صاحبها من خشوع وحضور القلب والتأثر بها. ولقد تكرر ذكر الخشوع في القرآن والسنة، تكرر ذلك في كتاب الله وجاء في معاني متعددة منها، أتت بمعنى الذل، قال الله جل وعلا وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، أي ذلت. ويقول الله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وقال جل وعلا وجوه يومئذ خاشعة. وجاءت بمعنى سكون الجوارح، قال الله جل وعلا الذين هم في صلاتهم خاشعون، قال الحسن رحمة الله عليه كان خشوعهم في قلوبهم فغضوا بذلك البصر وخفضوا بذلك الجناح. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما إذا قاموا في الصلاة أقبلوا على صلاتهم وخفضوا أبصارهم إلى مواضع سجودهم وعلموا أن الله يقبل عليهم فلا يلتفتون يمينا ولا شمالا. والمعنى الثالث الخوف، قال قتادة رحمة الله عليه الخشوع في القلب هو الخوف وغض البصر في الصلاة، قال الله جل وعلا ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، قال الحسن هو الخوف الدائم في القلب، وقال تعالى وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي، قال عبد الرحمن بن زيد الخوف والخشية لله، الخشوع هو الخوف والخشية لله، وقرأ قبل الله جل وعلا خاشعين من الذل، قال قد أذلهم الخوف الذي نزل بهم وخشعوا له فهم ينظرون إلى النار من طرف خفي متذللين متضائلين مما دهاهم، يبتدئ نظرهم إلى النار من تحريك لأجفانهم ضعيف كالمصبور ينظر إلى السيف. والمعنى الرابع التواضع، وقد فسر ذلك قول الله جل وعلا واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. والمعنى الخامس اليبس والجمود، كما في قوله تعالى ومن آياتها أنك ترى الأرض خاشعة أي هامدة يابسة لا نبات فيها. أما الخشوع في السنة فقد وردت في مواطن كثيرة، فعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله كمثل الصائم القائم الخاشع الراكع الساجد. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم لك ركعت وبك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مررت بجبريل ليلة أسري بي بالملأ الأعلى وهو كالحلس البالي من خشية الله عز وجل. أما مراتب الناس في الخشوع فهم ما بين ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات بإذن الله، لأن مراتب السالكين إلى الله جل وعلا في العبودية لا تخرج عن هذه المراتب الثلاث، كما قال الله جل وعلا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالظالم لنفسه هو المقصر في الواجبات المرتكب للمحظورات، والمقتصد من اقتصر على الأمر الواجب دون زيادة أو نقص وترك المحرم، والسابق بالخيرات من جاء بالواجب وفارق المحرم مع مجانبته للمكروه وفعله للمستحبات. فالخشوع عمل من أعمال القلب التي تظهر على الوجه والجوارح، والناس يتفاوتون على هذه مراتب، فالسابقون في هذا الباب هم الأولون، ثم يلي ذلك هو المقتصد، ثم يلي ذلك الظالم لنفسه، والظالم لنفسه متوعد بالعقوبة. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستعيذ بربه من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. أما الطريق إلى الخشوع فهو عبر وسائل موصلة إلى الله جل وعلا، فاستحضار النظر لله جل وعلا إليك في حركاتك وسكناتك في صلاتك وقراءتك في قيامك وقعودك. فالخشوع لا يختص بالصلاة، وإنما هو عبادة قلبية يظهر أثرها على الجوارح في كل أحوال العبد، وإنما يفارق الخشوع القلب إذا حصلت الغفلة عن استشعار نظر الله جل وعلا ومراقبته. وثانيها ترقب آفات النفس والعمل بالنقد ورؤية فضل كل ذي فضل، فارجع إلى نفسك وانظر عيوبها فإن ذلك يورثك انكسارا، وأما الخلق فلا تنظر إلى عيوبهم بل انظر إلى محاسنهم فيورثك ذلك شعورا بأنك أقل من هؤلاء جميعا، وأنك المقصر المذنب المحتاج إلى عفو ربك ومسامحته وإلى التشمير للتقرب إليه والطاعة. وثالثها معرفة الرب جل وعلا معرفة صحيحة تورث التعظيم، فكلما كان العبد أعرف بالله كان أخوف له وشد تعظيما، ولهذا قال الله جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإذا عرف العبد ربه بصفات كمال ونعوت جلاله وعرف نفسه بضعفها وعجزها وفقرها انكسر وتواضع وخشع لله رب العالمين. ورابعها أن يصلي صلاة رجل يظن أنه لا يعود إليها أبدا. وخامسها أن تستشعر وتستحضر أنك على الصراط فوق جهنم، وكأنك تشاهد الجنة والنار أمام عينيك، وكأنك قمت بين يدي الله عز وجل في موقف الحساب. كان بعض السلف إذا سمعوا الأذان تغيرت ألوانهم وفاضت عيونهم، كأنهم يرون أنه يذكرهم بالنداء يوم العرض الأكبر على الله جل وعلا. كانوا يستشعرون هذه المعاني في كل شيء حولهم. كان حاتم الأصم لما سئل عن صلاته قال إذا حانت الصلاة أسبغت الوضوء وأتيت الموضع الذي أريد الصلاة فيه فأقعد فيه حتى تجتمع جوارحي، ثم أقوم إلى صلاتي وأجعل الكعبة بين حاجبي والصراط تحت قدمي والجنة يميني والنار شمالي وملك الموت ورائي أظنها آخر صلاتي. ومن طرق الخشوع تدبر القرآن وترك التكلف بالشؤون كلها. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من عباده المؤمنين المتقين الخاشعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: القلب، القلب محط نظر الله تعالى،
3: وبصلاحه يصلح العمل،
2: أعمال القلوب
3: وتتبعه الجوارح،
2: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
3: أعمال القلوب،
2: فيكون قلبا سليما كما أراد الله،
3: كما أراد الله.
4: إلا من أتى الله بقلب سليم.
2: سلسلة أعمال القلوب.
3: أعمال القلوب.
2: أعمال القلوب.
3: قدمها لكم الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
1: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

حقوق وواجبات العاقد قبل الدخول بالزوجة. إذا عقد الرجل على المرأة عقدا صحيحا فإنها تصير زوجة له، ويترتب على ذلك الحقوق الزوجية المعروفة، ومنها: 1- حل الاستمتاع المشروع بين الرجل وزوجته. 2- ثبوت نسب ما حملت به بعد العقد للزوج، لكن جرى العرف أنه لا يسمح للعاقد بمعاشرتها حتى تزف إليه، فينبغي احترام هذا العرف. 3- وجوب المهر الذي اتفق عليه في العقد للزوجة، ويصبح المهر دينا في ذمة الزوج، ويستقر المهر ويتأكد بالدخول، كما يستقر ويتأكد بموت الزوج، ويتنصف بالطلاق إلا أن يعفو أحدهما عن نصفه. ومن حق الزوجة أن تمتنع من تسليم نفسها للزوج حتى يؤدي إليها مهرها. 4- ثبوت التوارث بين الزوجين قبل الدخول، فإذا مات أحدهما ورثه الآخر. 5- وفي مسألة النفقة، فالراجح أنه لا يجب على الزوج أن ينفق على زوجته قبل أن تنتقل إليه وتسلم نفسها له، إلا إذا مكنته من ذلك وكان التقصير من جهته، كما لو امتنع عن دفع المهر لها أو لم يوفر مسكنا مناسبا لها.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: آية وعظة.

0: حب الفقراء والمساكين أصل الحب في الله تعالى، لأن الفقراء والمساكين ليس عندهم من الدنيا ما يوجب محبتهم لأجله، فلا يحبون إلا لله تعالى. وقد ضرب سلفنا الصالح رحمهم الله أروع الأمثلة في العناية بالفقراء والمساكين، فعن عبد الله بن بريدة أن سلمان الفارسي رضي الله عنه كان يعمل بيديه، فإذا أصاب شيئا اشترى به لحما أو سمكا ثم يدعو المساكين فيأكلون معه. وعن جابر بن زيد رضي الله عنه أنه قال: لأن أتصدق بدرهم على يتيم أو مسكين أحب إلي من حجة بعد حجة الإسلام. فهلا أعن الفقراء والمساكين؟ آية وعظة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم.

كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا

كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض

قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين

في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين

عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن

الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم،

بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم

فأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهم

وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم

0: الأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: من قالها حين يصبح أجير من النار حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح، رواه الحاكم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
1: وتقرأ ثلاث مرات.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب،

مات من قالها موقنا بها حين يصبح، فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي، فمات من ليلته دخل الجنة. رواه البخاري.

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. رواه أبو داود.
0: الله.

قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: من قالها 100 مرة في اليوم كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. متفق عليه.
1: سبحان الله وبحمده.
0: من قالها في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
0: ويكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله من صلى علي صلاة واحدة صلى الله

0: وعليه عشر صلوات، وحطت عنه عشر خطيئات، ورفعت له عشر درجات. رواه أحمد.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7 8 2 9 3 5 9 9 9، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب. ثمرات الأوراق قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد. ثمرات الأوراق تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير، لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة، والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة، في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنا وطلال الزايدي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم ثمرات الأوراق، في هذا البرنامج اللي نقلب لكم فيه صفحات الكتب ونأتيكم بأجمل وأرق الفوائد وألطف السير والأذكار. أيضا نتحدث عن ونتأمل في هذا الكون الفسيح، ونأتيكم بشيء من الفوائد والعبر. في هذه الحلقة سنتحدث عن نعمة عظيمة أعطاها الله الإنسان، يستطيع الإنسان من خلالها أن يبين عما في نفسه وأن يتحدث، لكن ينبغي أن يتنبه الإنسان إلى أن هذه النعمة الله عز وجل قال في آية في القرآن العظيم: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. سنقف اليوم في بداية هذه الحلقة حول هذه الآية، لكن دعوني قبلها أن أرحب بضيفي الدائم في هذا البرنامج الشيخ محمد المهنا، الداعية الإسلامي والباحث الشرعي والقانوني. الشيخ محمد، حياك الله وهلا وسهلا فيك.
3: سلمك الله وعافاك وجزاك الله خير.
2: النعمة اللي أعطاها الله الإنسان هو قدرة الإنسان على أن يبين من خلال هذا اللسان. قد يغفل الإنسان أحيانا على أنه هذه النعمة قد تكون أحيانا نقمة على الإنسان، ولذلك جاءت الآية: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. دعنا نقف مع هذه الآية وبعض الإشارات واللطائف فيها.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآية في سورة قاف، قال الله تبارك وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول. هنا أتى القول: إلا لديه رقيب عتيد. الله عز وجل يريد أن يخبر هذا الإنسان أنه يعلم السر وأخفى، وأحيانا يكون هناك إجمال مثل يعلم السر وأخفى، وأحيانا يكون هناك تفصيل: خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. عادة الناس يعرفون كلام الإنسان الظاهر، شكله الظاهر، لكن وساوس القلب لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. يريد الله عز وجل أن يزيدنا بيانا فيقول: ونحن، سبحان الله وبحمده، هذا ضمير المعظم نفسه ولا يليق إلا بالله تبارك وتعالى في مثل هذا المقام، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الودجان أو العرقان اللذان يكونان في الرقبة، هذان أقرب شيء للإنسان، وأيضا أهميتهما عظيمة عند الإنسان، لو قطع حبل الوريد انتهت حياة الإنسان. فهذان، هذا الحبل الوريد، الله عز وجل أقرب إلى العبد من حبل الوريد، فلذلك يعلم كل شيء، ما تخفى عليه خافية سبحانه وبحمده. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، كل إنسان عنده ملك على يمينه وملك على شماله، كما في السورة التي يحفظها كل الناس تقريبا، قول الله تبارك وتعالى في سورة الانفطار: وإن عليكم لحافظين كراما
2: كاتبين
3: يعلمون ما تفعلون. فكل شيء مكتوب، قال عز وجل في سورة ياسين: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال الله تبارك وتعالى في سورة الجاثية: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم
2: تعملون.
3: كل شيء منسوخ، فما يلفظ من قول، أي لفظ يقوله الإنسان، نسأل الله أن يجعل قولنا هذا وقول أحبابنا في ميزان حسناتنا.
2: يا رب.
3: كل قول يقوله الإنسان يتلقاه الملك، فيقول الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب، يعني مراقب، وعتيد، يعني أعد لهذه المهمة. الذي على اليمين هو رقيب عتيد، والذي على اليسار
2: رقيب عتيد.
3: بعض الناس يظن واحد رقيب واحد عتيد، لا، كلاهما رقيب عتيد. وهذا المعنى لو تخيله الإنسان أو تفكر فيه والله إن له رهبة.
2: أحيانا إنسان ينزعج من كاميرا قد يغيب عنها في أي زاوية من الزوايا،
3: لكن التعبير هنا رقيب. فعلا لو قيل لك ترى في طرف البيت فيه آلة تسجيل، يمكن هذا الطرف البيت هذا ما تروح له، لأنه سيسجل عليك أشياء وسينقل عنك أشياء. لكن رب العالمين أخبرنا أن كل شيء نتلفظ به فلدى الإنسان هذان الملكان كلاهما رقيب عتيد. فمن هنا يحرص الإنسان على ألفاظه، على كلماته، يطيع الله تبارك وتعالى بما يحبه الله من الكلمات، ويجتنب ما يكرهه الله عز وجل من الكلمات. ولعلنا بعد قليل نفصل فيما يحبه الله وما لا يحبه من الكلام.
2: لكن قبل هذا دعنا نتحدث عن أصل هذه النعمة، وهو هذا اللسان اللي الله أكرم الإنسان به، وحرم آخرين من أن يبينوا. لذلك الله امتن في القرآن، فقال الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. فهذا في نوع من الامتنان حول هذه النعمة.
3: لا شك أنه من نعم الله العظيمة، كما ذكر بعض العلماء قال: اعلم أن اللسان من نعم الله العظيمة ولطائف صنعه الغريبة، فإنه صغير الجرم عظيم الإحسان أو الجرم.
2: الله.
3: هنا جرم وهنا جرم، يسمونها البلاغيون يسمونه جناسا تاما. فهو صغير الجرم، حجمه صغير بالنسبة مثلا للرجل، بالنسبة للرأس، بالنسبة لليد، لكنه عظيم الإحسان أو الجرم. وصدق هذا العالم، فباللسان يوحد الله تبارك وتعالى، وبه يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم،
2: تنطق أعظم كلمة بهذه الجارحة.
3: وباللسان تبايع الحكام، ويتبايع الناس، تبايع الأنام، وتتم العقود، ويحكم القضاة، وتستحل الفروج. قال صلى الله عليه وسلم عن النساء: أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله. سبحان الله وبحمده. فلهذه الأهمية العظيمة تكاثرت الأدلة من الكتاب والسنة.
2: دعنا نقف على بعض الآيات أو الحديث اللي في هذا الموضوع بالذات.
3: في ذهن الآن حديث قد يكون جامعا أكثر من غيره في هذا المجال. معاذ رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعاذ من أعلم صحابة رسول الله. ذكرنا سابقا أن ابن مسعود من العلماء الكبار، كذلك معاذ. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو ولا أذكر الآن يعني درجة هذا، لكن أظنه من الصحيح، قال: إن معاذا يتقدم العلماء يوم القيامة برتوة، بينه وبينهم مسافة، يعني
2: كأنه هو في ركب العلماء لكنه
3: سابق نعم،
2: على درجة
3: لعظمته قدره عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل معاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار.
2: سؤال مهم جدا،
3: يعني هو
2: حدد الهدف،
3: وهو أعظم شيء ممكن يسأل عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. ثم أخبره بأركان الدين وبعض شعائر الإسلام، ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك، هنا الشاهد، ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه وقال كف عليك هذا. فقال معاذ يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. الله، هو كلام يعني ما في بأس. هذا ظن معاذ قبل أن يتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المعلومة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ سبحان الله، حصائد الألسنة هذه.
2: إيش معنى حصائد؟
3: الحصائد جزاء الكلام المحرم. الإنسان إذا زرع فإنه يحصد في الأخير، فإذا قال كلاما فإنه يحصد. جزاء الكلام المحرم وعقوباته هذا هو الحصائد. فإن الإنسان يزرع بقوله وعمله الحسنات والسيئات، ثم يحصد يوم القيامة ما زرع. فمن زرع خيرا حصد الكرامة، ومن زرع شرا حصد الندامة، نسأل الله السلامة.
2: سبحان الله، إذا كان هذا فقه معاذ وسؤال هذا الحديث اللي في غاية الأهمية، ثم الإجابة العظيمة من الحبيب عليه الصلاة والسلام. كيف نظر الصالحون إلى موضوع اللسان؟ كيف استقبلوا هذا الحديث بعد أن فهموا معنى؟
3: الحقيقة أن هذه الكلمة صارت قاعدة. قاعدة عند الصالحين، عند المتقين، عند أهل الإسلام. وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ ولذلك الإمام ابن رجب رحمه الله في شرح الأربعين، وهو كتاب جليل جامع العلوم والحكم، قال هذا الكلام يدل على أن كف اللسان وضبطه وحبسه هو أصل الخير كله، وأن من ملك لسانه فقد ملك أمره وأحكمه وضبطه. ولذلك يعني جوابا على ما سألت عنه أثابك الله، اشتد فرق الصالحين واشتد خوفهم من تلك الحصائد. دخل عمر رضي الله عنه على أبي بكر رضي الله عنهما جميعا، وهما أعظم أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعده. دخل عليه وإذا بأبي بكر يمسك بلسانه يجبذه، فقال عمر مه يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر هذا الذي أوردني الموارد، يقول هذا سيهلكني، مع أن أبا بكر كما تعلم كل كلامه في طاعة الله وفي ذكر الله، لكنه يخشى أنه ند منه كلمة أو أخطأ بقول أو شيء، فيخشى من الهلاك بسبب لسانه.
2: من المراقبة ومحاسبة النفس.
3: نعم،
2: وإيقافها عند الحدود.
3: ولذلك مسعود رضي الله عنه يحلف بالذي لا إله إلا هو، يحلف بالله ما على الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لسان، يقول اسجن لسانك وأبشر بالخير، لأنك إن تكلمت أتيت بما يضرك، لكن سجن اللسان عما يضر الإنسان وعما يخطئ فيه هذا أولى ما يكون.
2: جميل، دعنا نخرج إلى فاصل يسير ثم نعود لإتمام هذا الحديث. فاصل ثم نعود إليكم.
1: من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب المواد ثمرات الأوراق.
2: حياكم الله من جديد مستمعي الكرام بعد هذا الفاصل، ونحن نتحدث ونقف عند قوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وتحدث الشيخ محمد قبل الفاصل عن خطورة اللسان وعن ما يمكن أن يفعل اللسان بهذا الإنسان، وأيضا تحدث عن بعض مواقف الصحابة والسلف في نظرهم لموضوع اللسان وكيف كانوا يحاسبون أنفسهم عليه. شيخ محمد، أولا هلا وسهلا فيك بعد هالفاصل. ودعنا نتحدث عن احنا ذكرنا اجمالا خطوره هذا اللسان وضرره، لكن دعنا نتحدث ببعض التفصيل عن بعض اضرار هذا اللسان.
3: احسنت، والتفصيل يتضح به الاشياء الكليه. فتحدثنا عن حصائد الالسنه وانها تكب في النار. طيب ما تفصيل حصائد الألسنة؟ أشد حصائد الألسنة ضررا وخطرا ما كان من سيء الكلام ذا تعلق بالله عز وجل ورسوله ودينه، فإن القليل منه كثير، نسأل الله العافية، واليسير عند الله كبير. ولهذا غضب الله تبارك وتعالى على نفر استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأنزل فيهم آيات تتلى إلى يوم القيامة. هم استهزأوا بالرسول صلى الله عليه وسلم في وأصحابه، وقالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فغضب الله عز وجل وأنزل قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال ابن عمر كأني أنظر إلى واحد منهم، المستهزئون هؤلاء، واحد من المستهزئين، يقول ابن عمر كأني أنظر إليه الآن وهو متعلق بناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فمسألة شيء الذي يتعلق بالله أو بالدين أو بالرسول أو بالأنبياء أو بالقرآن نكون حذرين فيه جدا. بعض الناس يقول هذه مزحة ما تضر، انظر إلى المزاح وأنت تتحدث به، إن كان متعلقا بالله وبرسوله وبدينه وأنبيائه وكتابه ففر من ذلك المزاح، ودقق وحقق قدر المستطاع لئلا تقع في الردة، لأن الاستهزاء ولو كان مزاحا فإنه ردة عن الدين. كذلك ما يتعلق مثلا بنسأل الله العافية بسب الله أو سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا عند بعض أهل العلم أعظم من الشرك الأكبر،
2: نعوذ بالله.
3: فأي كلمة صدرت من الإنسان، يعني في بعض الكلمات يقولها الإنسان وهو غاضب، بعض الناس يلعن فلانا، هذا اللعن عظيم جدا وسيء جدا، لكن بعض الناس يلعن دين فلان، هذا كفر لا شك فيه، نسأل الله العافية. فأنا لا أريد أن أفصل في
2: هو صدر من اللسان.
3: إيه نعم، أنا لا أريد أن أفصل في الكلمات السيئة التي تقال، مع أن والله المفروض يعني الناس يكونون على بينة، لكن أقول احذر كل شيء يتعلق بالله وبرسوله وبدينه وكتابه، كن فيه على أشد أنواع الحذر. أيضا ما يتعلق بصفات الله عز وجل، لا ننظر إلى الأمور كما ننظر إلى أنفسنا وإلى صفاتنا. شوف هالقصة اللطيفة العظيمة المؤثرة. عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله، وهو عالم كبير صاحب كتاب السنة، يتحدث عن والده الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، يقول سمع أبي رجلا يقول ينزل الله إلى السماء الدنيا بلا زوال ولا انتقال ولا تغير حال، يعني تفاصيل ما لها سنع. الله عز وجل أخبرنا أنه ينزل، نؤمن أنه ينزل،
2: قف عند ما قال،
3: قف كما قال الله عز وجل وآمن به واعلم أن نزوله نزولا حقيقيا لكن الكيفية مجهولة. هذه عقيدة السلف. فهذا الرجل بدأ يخبص ويقول بلا انتقال ولا زوال
2: كأنه فيها نوع من اللمز أو السخرية،
3: لا وأيضا يعني تفاصيل الله عز وجل يقول ولا تقف ما ليس لك به علم،
2: قل ينزل الله إلى السماء الدنيا
3: كما ذكر الله عز وجل ونؤمن بذلك ونعلم أنه ينزل،
2: لكن كيف
3: الله عز وجل أعلم وأحكم. فيقول عبد الله بن أحمد يقول فلما سمعه والدي ارتعد واصفر لونه ولزم يدي وأمسكته حتى سكن،
2: ارتعش
3: جاه يعني حالة من قال ثم قال قف بنا على هذا المتخرص. فلما حاذاه قال يا هذا رسول الله أغير على ربه عز وجل منك، قل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تفصل ولا تذكر
2: من تأغير من رسول الله عليه الصلاة،
3: قل كما قال رسول الله واكتفي بذلك. ولما حدث الإمام أحمد رحمه الله، أحمد بن حنبل، حدث أصحابه عما كان في فتنة خلق القرآن، وأنهم أجبروه على كلام عن الله عز وجل لا يرتضيه ويرى
2: ولا يريد أن يخوض فيه أصلا.
3: نعم قال لأصحابه ولقد احتجوا علي، يتحدث معهم بالقصة يقول ولقد احتجوا علي بشيء لا يقوى قلبي ولا ينطلق لساني أن أحكيه.
2: الله.
3: أنا حتى لو بقول لكم إياه الآن ما أستطيع
2: من حججهم اللي ذكروها.
3: إيه نعم، حجج كلامية هو فيها استنقاص للآثار والنصوص
2: كان يستعظم أن تقال.
3: نعم لا يستطيع أن يحكيها بلسانه. ومن ذلك ورد النكير على من أطلق الكلام ودون خطام، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم يهوي بها في نار جهنم. نسأل الله السلام والعافية.
2: جميل.
3: في شغلات ودي أكد عليها بسرعة. يمكن ما عندنا إلا 15 دقيقة يقول لنا.
2: باقي 6 دقائق.
3: إيه نعم. من الأشياء التي أنصح نفسي وإخواني بها أن يتركوا كثرة الخصومات والجدل. الناس الآن ابتلوا بالجدل في المجالس، في الاستراحات، في المنصات الإعلامية، يتجادلون بشكل عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كلاما حقيقة أنه يعني مخيف، يخيف الإنسان الذي يخاف الله. قال أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. الإنسان كثير الخصومات والجدل هذا بغيض إلى الله.
2: في بعض الناس في كل حاجة زي ما نقول إحنا يدقر لك.
3: أي نعم لا لا لا لا اترك الجدال. والحديث الذي ذكرته في البخاري ومسلم أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم.
2: وين المشكلة في الجدال؟ هل في الجدال ذاته أو فيما يترتب عليه؟
3: أحيانا في الجدال نفسه يفتح كلام سيء، وأحيانا يترتب عليه إغار الصدور والقطيعة. أكثر ما يتقاطع الناس بسبب كلام.
2: صح.
3: أكثر الناس ترى ما يتبايعون بالدينار والدرهم، وإنما يتقاطعون بسبب الكلام والمواقف وما أشبه ذلك. من آفات اللسان الفحش. بعض الناس يتساهل كل كلام فاحش، يذكر العورات ويذكر الأشياء التي لا ينبغي أن تذكر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والفحش، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. ومن آفات اللسان الآفة العظيمة التي نقع فيها، نسأل الله أن يهدينا ويغفر لنا، الغيبة. مع أنها من كبائر الذنوب، نقل القرطبي الاتفاق على أن الغيبة من الكبائر. فعلى الإنسان أن يحرص ألا يغتاب، وعلينا أن نقول للمغتاب في مجالسنا أو أمامنا اتق الله، لأننا بهذا نتواصى بالحق ونتواصى بالخير، وبإذن الله تزول الغيبة من المجالس التي يتواصى بها بذلك. والنميمة أيضا، النميمة هذه مصيبة، لأن النميمة فيها غيبة وزيادة. فالنميمة سبب من أسباب عذاب القبر كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي في البخاري ومسلم. وأيضا في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قتات، والقتات هو النمام.
2: كأنه يقتات على قتات كذا، هذه اللفظة عظيمة.
3: أسأل الله السلامة، يعني في غاية السوء. ربما أختم بهذا الحديث المعروف لكنه عظيم ويحتاج إلى التذكير، نتذكره ونذكر به. قال صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع. فقال إن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. باذل جهده، هو لا بأس به، يعني يحب الله ويحب الخير، لكنه يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم، أسأل الله العافية، فطرحت عليه ثم طرح في النار. فمسألة أن تأتي يوم القيامة وقد سببت الناس وشتمتهم واغتبتهم وبهتهم وأسأت إليهم ونممت عليهم، هذه مصيبة عظيمة جدا.
2: ولو كان عندك ما كان من الحسنة،
3: لو كنت من أهل الصلاة والصيام والصدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بنا نحن الذين عندنا أخطاء كثيرة ومع ذلك نحمل أنفسنا الكثير من الذنوب بسبب هذا اللسان الذي يستطيع الإنسان أن يكفه بأسهل ما يكون، لكن يحتاج إلى رياضة ومجاهدة واهتمام وخشية. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم
2: سبلنا
3: وإن الله لمع المحسنين.
2: شكر الله لك شيخ محمد على هذه الحديث الماتح حول هذا اللسان وخطره.
3: تقبل الله منا ومنكم وجزاك الله خير شيخ طلال وجزا المستمعين والمستمعات خير الجزاء.
2: أيضا الشكر موصول للمخرجنا المبدع مصطفى مستنطق، ومني أنا طلال الزايدي أجمل وأرق التحايا في أمان الله.
1: ثمرات الأوراق، ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب المواعد، تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنة وطلال الزايد.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
4: الكسب الحلال. جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
5: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
4: فلا إفراط ولا تفريط
5: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال.
4: الكسب الحلال.
5: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
4: الكسب الحلال
5: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. تلاوة مباركة بصوت القارئ مختار الحاج إمام جامع الريان في مكة المكرمة.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم.

0: في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من طعام ثلاثة أيام تباعا حتى قبض. وفي رواية قال أبو حازم: رأيت أبا هريرة يشير بأصبعه مرارا يقول: والذي نفس أبي هريرة بيده، ما شبع نبي الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام تباعا من خبز حنطة حتى فارق الدنيا. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة وأهله طاويا لا يجدون عشاء، وإنما كان أكثر خبزهم الشعير. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع آل محمد من خبز الشعير يومين متتابعين حتى شبع من خبز وزيت في يوم واحد مرتين. وفي رواية للترمذي قال مسروق: دخلت على عائشة فدعت لي بطعام فقالت: ما أشبع، فأشاء أن أبكي إلا بكيت. قلت: لما؟ قالت: أذكر الحال التي فارق عليها رسول

0: الله صلى الله عليه وسلم الدنيا، والله ما شبع من خبز ولحم مرتين في يوم. وفي رواية للبيهقي قالت: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة متوالية ولو شئنا لشبعنا، ولكنه كان يؤثر على نفسه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن فاطمة رضي الله عنها ناولت النبي صلى الله عليه وسلم كسرة من خبز شعير، فقال لها: هذا أول طعام أكله أبوك منذ ثلاثة أيام. رواه أحمد والطبراني. وزاد: فقال: ما هذه؟ فقالت: قرص خبزته، فلم تطب نفسي حتى أتيتك بهذه الكسرة. فقال: هذا أول طعام أكله أبوك منذ ثلاثة أيام. ورواتهما ثقات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام سخن فأكل، فلما فرغ قال: الحمد لله، ما دخل بطني طعام سخن منذ كذا وكذا. رواه ابن ماجه بإسناد حسن، والبيهقي بإسناد صحيح. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهبا، قلت: لا يا رب، ولكن أشبع يوما وأجوع يوما. وقال ثلاثا أو نحو هذا: فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك، وإذا شبعت شكرتك وحمدتك. رواه الترمذي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريد

قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى.

على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري.

بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى

بكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى

الطير حيث أتى. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل

زينة القوم ولكنا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري.

تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد

يوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى

مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح

زهرة الحياة الدنيا زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن

0: نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.
1: معلم وقصة. نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. بكم نرتقي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. متفق عليه.
1: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. متفق عليه.
2: الحديث الخامس عشر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم.
3: قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. صححه الألباني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. رواه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. أخرجه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. صححه الألباني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. حسنه الألباني. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه. قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. متفق عليه.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829 935 999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس. رواه مسلم وأبو داود والترمذي. وفي رواية لأبي داود: ولا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر. ذكرها في اللباس. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجرس مزامير الشيطان. رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن خزيمة في صحيحه. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدخل الملائكة بيتا فيه جرس، ولا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس. رواه أبو داود والنسائي. وعن أم حبيبة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس. رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه ولفظه قال: إن العير التي فيها الجرس لا تصحبها الملائكة. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالأجراس أن تقطع من أعناق الإبل يوم بدر. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع الأجراس. رواه ابن حبان في صحيحه أيضا. وعن عامر بن عبد الله ابن الزبير أن مولاة لهم ذهبت بابنة الزبير إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي رجليها أجراس، فقطعها عمر وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن مع كل جرس شيطانا. رواه أبو داود. وعن بنانة مولاة عبد الرحمن بن حيان الأنصاري أنها كانت عند عائشة رضي الله عنها إذ دخل عليها جارية وعليها جلاجل يصوتن، فقالت: لا تدخلنها علي إلا أن تقطعن جلاجلها. وقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدخل الملائكة بيتا فيه جرس. رواه أبو داود، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا، وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

ببيت الله العتيق، حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء. نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر القثامي من سورة الأنبياء.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،

أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار يقعن فيها، وجعل يحجزهن ويغلبن فيتقحمن فيها. قال: فذلكم مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم عن النار، هلم عن النار، هلم عن النار، فتغلبوني تقحمون فيها. رواه مسلم. وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها، وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله، فجعل الناس يطيفون به يقولون: ما رأينا بنيانا أحسن من هذا إلا هذه اللبنة، فكنت أنا تلك اللبنة. رواه مسلم. وفي رواية قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل ابتنى بيوتا فأحسنها وأجملها وأكملها إلا موضع لبنة من زاوية من زواياها، فجعل الناس يطوفون ويعجبهم البنيان فيقولون: ألا وضعتها هنا لبنة فيتم بنيانك؟ فقال محمد صلى الله عليه وسلم: فكنت أنا اللبنة. رواه مسلم. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا فأتمها وأكملها إلا موضع لبنة، فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون منها ويقولون: لولا موضع اللبنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنا موضع اللبنة، جئت فختمت الأنبياء. رواه مسلم. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل إذا أراد رحمة أمة من عباده قبض نبيها قبلها، فجعله لها فرطا وسلفا بين يديها، وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي فأهلكها وهو ينظر، فأقر عينه بهلكتها حين كذبوه وعصوا أمره. رواه مسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سفين عن أشياخه قال: قدم سعد على سلمان يعوده، قال: فبكى. فقال سعد: ما يبكيك يا أبا عبد الله؟ توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنك راض، وترد عليه الحوض، وتلقى أصحابك. فقال: ما أبكي جزعا من الموت ولا حرصا على الدنيا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا عهدا قال: لتكن بلغة أحدكم من الدنيا كزاد الراكب وحول هذه الأساود، قال: وإنما حوله إجانة وجفنة ومطهرة. فقال: يا سعد، اذكر الله عند همك إذا هممت، وعند يديك إذا أقسمت، وعند حكمك إذا حكمت. رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. وعن أنس رضي الله عنه قال: اشتكى سلمان فعاده سعد، فرآه يبكي، فقال له سعد: ما يبكيك يا أخي؟ أليس قد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس؟ قال سلمان: ما أبكي واحدة من اثنتين، ما أبكي ظنا على الدنيا ولا كراهية الآخرة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا عهدا ما أراني إلا قد تعديت. قال: وما عهد إليك؟ قال: عهد إلينا أنه يكفي أحدكم مثل زاد الراكب، ولا أراني إلا قد تعديت. وأما أنت يا سعد فاتق الله عند حكمك إذا حكمت، وعند قسمك إذا قسمت، وعند همك إذا هممت. قال ثابت: فبلغني أنه ما ترك إلا 24 درهما مع نفيقة كانت عنده. رواه ابن ماجه ورواته ثقات. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما طلعت شمس قط إلا بعث بجنبتيها ملكان يناديان يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين: يا أيها الناس، هلموا إلى ربكم، فإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى. رواه أحمد، ورواته رواة الصحيح وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. وعن فضالة بن عبيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن هدي للإسلام وكان عيشه كفافا وقنع. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافة وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم والترمذي وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، وفي رواية: كفافا. رواه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاث: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد. يرجع أهله وماله ويبقى عمله. رواه البخاري ومسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وعن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلا. متفق عليه.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. رواه البخاري. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال: رأيت الجيش بعيني وأنا النذير العريان، فالنجاء النجاء، فأطاعه طائفة فأدلجوا على مهلهم فنجوا، وكذبته طائفة فصبحهم الجيش فاجتاحهم. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حجبت النار بالشهوات، وحجبت الجنة بالمكاره. رواه البخاري. وعن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه جل وعلا قال: إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله عليه سيئة واحدة. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. رواه البخاري. وعن جندب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أحاديث نبوية موزونة بميزان الحكمة، وعبارات خرجت من مشكاة النبوة لتنير دروب الحائرين. موعد أسبوعي لا يفوت مع زاد إيماني متجدد في رحاب السنة، يصحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 21:20، وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به. كونوا على التردد 88.9 FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر، أي خاصم. فسلم وقال: يا رسول الله، إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، فأسرعت إليه ثم ندمت، فسألته أن يغفر لي فأبى علي، فأقبلت إليك، فقال: يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثا. ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل: أثم أبو بكر؟ فقالوا: لا. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر فجثى على ركبتيه، فقال: يا رسول الله، والله أنا كنت أظلم مرتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي مرتين؟ فما أوذي بعدها. رواه البخاري. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، قال: فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. فقلت: من الرجال؟ فقال: أبوها. فقلت: ثم من؟ قال: ثم عمر ابن الخطاب. فعد رجالا. رواه البخاري. وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر: إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست تصنع ذلك خيلاء. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم، فقال: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. رواه مسلم. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار. ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، أي رجع عليه. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر. وعن أبي عثمان عن سعد وأبي بكرة كلاهما يقول: سمعته أذناي ووعاه قلبي محمدا صلى الله عليه وسلم يقول: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر. قال زبيد: فقلت لأبي وائل: أنت سمعته من عبد الله يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. رواه مسلم. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: استنصت الناس، ثم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع: ويحكم، أو قال: ويلكم، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. رواه مسلم. وعن زيد بن خالد الجهني قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر السماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته

خديه أخلاقه الحسنى، فكم من ذميم جمل البشر وجهه، ففي بشره عن حسن هندامه مغنى. أرى حسن الأخلاق يفرض حبه، ففي كل حبات القلوب له سكنى. ويزداد بين الناس قدرا ورفعة، ويكسب بالأخلاق كل فتى شأنا. لقد عميت عين ترى الصفح ذلة، ورفق الفتى ضعفا وأحلامه جبنا. فكم بسمة أرضت غضوبا وأذهبت عداوة قلب لم تكن قبلها تفنى. وكم بسمة أسلت فؤادا مكدرا، وتكشف عنه الهم والغم والحزن. أرى حسن الأخلاق نزر عداته، يعيش سعيدا لا يضيق ولا يضنى. وأما الذي ساءت سجاياه ربما ترى العين من

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله

أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الحديث الحادي والأربعون. عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. عن البراء رضي الله عنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس ابن صرمة الأنصري كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل، فغلبته عيناه، فجاءته امرأته فلما رأته قالت: خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ففرحوا بها فرحا شديدا. ونزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. رواه البخاري. عن عائشة رضي الله عنها أن بلالا كان يؤذن بليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. قال القاسم: ولم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كنت أتسحر في أهلي، ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وعن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قام إلى الصلاة، قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف، من سور القصص والعنكبوت والروم.

وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون.

أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين.

وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. ولقد

قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سور القصص والعنكبوت والروم.

0: المهتدين.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الخليفي رحمه الله من سورة الأنعام.

إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون.

أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون.

ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون.

فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا

يبئسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ أفلا تتفكرون؟ وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون.

شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين.

الشاكرين أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة

يستهزئون به. إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من

ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض

وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره.

ذكرى لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا

وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة

تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.

وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين

تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله

أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولا

عليكم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله خالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا

كان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا

يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون.

الله، ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا.

وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وإن

وإنهم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فكلوا من

ما اضطررتم إليه، وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون.

كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما

الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.

عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم

الكافرين. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الخليفي رحمه الله من سورة الأنعام.
1: هل أتبعك؟ دروس وعبر من قصة موسى والخضر عليهما السلام.

0: قال موسى: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. وهذا عزم منه قبل أن يجد الشيء الممتحن به، ولكن العزم شيء ووجود الصبر شيء آخر. فلذلك ما صبر موسى عليه السلام حينما وقع الأمر. علمتنا الآية: ستجدني إن شاء الله صابرا، قاله موسى عليه السلام فيما يعتقده من نفسه في تلك الساعة من أنه سيصبر، وعلقه بمشيئة الله لئلا يكون ذلك اعتزازا بنفسه وإعجابا، كما أنه لا حول له ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. للمتعلم أن يبين حاله التي سيكون عليها مع معلمه لينال رضاه عليه وإقباله لتعليمه. ورغم أن المتعلم في هذه القصة أرفع قدرا بحكم النبوة والرسالة، إلا أنه يقدم عرضا للمعلم الخضر كي تطيب نفسه بصحبته بشيئين. الأول، قال ستجدني إن شاء الله صابرا، أي صبر على التعلم مع تعليقه الصبر بالمشيئة. الثاني، ولا أعصي لك أمرا، وفيه تمام الامتثال والطاعة. وعلمتنا الآية الأدب مع الله تعالى في تعليق الوعد بمشيئة الله مع العزم. ينبغي تعليق الأمور المستقبلية التي من أفعال العباد بمشيئة الله تعالى. ومن القصة يتضح أن المعلم آمر والمتعلم مأمور. الوضوح والتعاهد قبل الدخول في الشراكة مع الآخرين، وذلك في أي أمر يعين على استمرار الألفة حتى بعد انتهائها. وعلمتنا القصة أدب موسى عليه السلام وتواضعه وحرصه على العلم.
1: هل أتبعك؟ دروس وعبر من قصة موسى والخضر عليهما السلام.
2: هو الله.
3: فإن من أسماء الله الحسنى السيد، فالسيد على الإطلاق هو الله، لأنه مالك الخلق أجمعين ولا مالك لهم سواه، وهو الذي حقت له السيادة المطلقة، فالخلق كلهم عبيده وهو ربهم، وهو الذي يملك نواصيهم ويتولاهم، وهو المالك الكريم الحليم الذي يملك نواصيهم ويتولى أمرهم ويسوسهم إلى صلاحهم. وقد ورد هذا الاسم في السنة النبوية الصحيحة. ومن أسماء الله الحسنى الشافي، ويعني أنه وحده المالك للشفاء، فيشفي من جميع الأمراض الجسدية والنفسية، سواء بواسطة الأسباب التي وضعها أو بغيرها. فالشفاء الحقيقي يأتي منه جل وعلا، والأدوية والرقى هي أسباب مسخرة من عنده سبحانه وتعالى. كما يشمل هذا الاسم شفاء القلوب من الشكوك والشهوات، بالإضافة إلى شفاء الأبدان. وقد ورد هذا الاسم في السنة الصحيحة. ومن أسماء الله الحسنى الطيب، ومعناه أن الله جل وعلا منزه عن كل النقائص والعيوب، ومقدس عن كل ما هو خبيث أو غير سوي، وهو اسم يدل على صفاء الله وكمال طهارته، وأنه لا يقبل إلا العمل الطيب ولا يصدر عنه إلا الشيء الطيب. وهو سبحانه الطيب الذي طيب الدنيا للموحدين، فأدركوا الغاية منها وعلموا أنها وسيلة إلى الآخرة سينتقلون عنها، وطيب الجنة لهم بالخلود فيها، فشمروا إليها سواعدهم وضحوا من أجلها بأموالهم وأنفسهم رغبة في القرب من الله. وقد ورد هذا الاسم في السنة النبوية. ومن أسماء الله الحسنى المقدم، فهو سبحانه يقدم ما يجب تقديمه من شيء حكما وفعلا على ما أحب وكيف أحب، وما قدمه فهو مقدم، وما أخره فهو مؤخر، وهو الذي يؤخر ما يجب تأخيره، والحكمة والصلاح فيما يفعله الله تعالى، وإن خفي علينا وجه الحكمة والصلاح فيه. وهو سبحانه المنزل الأشياء منازلها، يقدم ما شاء منها ويؤخر ما شاء. قدم المقادير قبل خلق الخلق، وقدم من أحب من أوليائه على غيرهم من عبيده، ورفع الخلق بعضهم فوق بعض درجات، وقدم من شاء بالتوفيق إلى مقامات السابقين، وأخر من شاء عن مراتبهم، وأخر الشيء عن حين توقعه لعلمه بما في عواقبه الحكمة، فلا مقدم لما أخر ولا مؤخر لما قدم. والتقديم يشمل التقديم الكوني والتقديم الشرعي، وقد ورد هذا الاسم في السنة الصحيحة. ومن أسماء الله الحسنى المؤخر، وهو ضد المقدم، ومعناه الذي يؤخر الأشياء فيضعها مواضعها، يقدم ما شاء منها ويؤخر ما شاء، فلا مقدم لما أخر ولا مؤخر لما قدم. وقد ورد هذا الاسم أيضا في السنة الصحيحة.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله البعيجان من سورة الإسراء.

0: صلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله البعيجان من سورة الإسراء.